0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
0: صباح الخير أم خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985

0: 1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: 30/7 احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

احضر شبابي معك والوظيفة دينا صابر وبستناك وصبري مش لينا احضر شبابي.

أحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

نظرة شايفة رامة على قلبي مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة على قلبي مرة سبب خصامة واحتر شباب

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات

0: العاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.

0: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: اختار طريقك، اختار ام جي. بتلبق لك، عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
7: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
8: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
7: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. وصل الجيش الأمريكي غاراته على إيران لليلة السابعة على التوالي عقب التصعيد العسكري وتعثر المفاوضات بين الطرفين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في عدة محافظات بمركز وجنوب البلاد. قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل، ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. ووفق المعلومات الواردة فإن ترامب يدرس الإعازة بشن هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز. لقي الطفل عمر شادي عازم البالغ من العمر 10 سنوات مصرعه يوم أمس في قرية ميسر إثر تعرضه للدهس، وكانت الفرق الطبية قد نقلت الطفل المصاب فور وصولها إلى موقع الحادث للمستشفى لتلقي العلاج، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته. بدورها صرحت الشرطة أنها تحقق في ظروف الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدمه الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
2: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.

للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
0: خاضع لشروط الحملة.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: لايف. سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

0: رايك ويمكن يصير إشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق أو تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي إشي.
1: دير بالك على حالك يما، أهم إشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل إن شاء الله، وبرد عليها بعد ما أوقف.
2: أحياناً منخاف نزعل أهلنا إذا ما ردينا، لكن أكبر راحة إلهم إنهم يعرفوا إنك وصلت سالم. مكالمة تستنى، أما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالة العرض أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. وصل الجيش الأمريكي غاراته على إيران لليلة السابعة على التوالي عقب التصعيد العسكري وتعثر المفاوضات بين الطرفين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في عدة محافظات بمركز وجنوب البلاد. قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل، ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وفق المعلومات الواردة فإن ترامب يدرس الإعازة بشن هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز. لقي الطفل عمر شادي عازم البالغ من العمر 10 سنوات مصرعه يوم أمس في قرية ميسر إثر تعرضه للدهس. وكانت الفرق الطبية قد نقلت الطفل المصاب فور وصولها إلى موقع الحادث للمستشفى لتلقي العلاج، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته. بدورها صرحت الشرطة أنها تحقق في ظروف الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. أذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية نحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابور.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح، قلت لها راح اللي راح، مليتيلي قلبي جراح، قلت لها من هالاخبار اللي تمنها ميت.

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

0: سام في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

0: شو؟
1: من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: إم لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين؟
5: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
8: خاضع لشروط الحملة.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء ليلة 7 من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. أعلنت رئاسة الأركان الكويتية

0: لأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراضها، فيما أفادت تقارير محلية بإطلاق صفارات الإنذار للمرة الخامسة في البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رصيف في دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إضافة إلى مركز بيانات استخبارية في البحرين، مدعيا تدمير هذه الأهداف. إلى ذلك، قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل، ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وفق المعلومات الواردة، فإن ترامب يدرس الإعازة بشن هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين جراء استهداف لمواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدفا المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. لقي الطفل عمر شادي عازم البالغ من العمر 10 سنوات مصرعه يوم أمس في قرية ميسر إثر تعرضه للدهس، وكانت الفرق الطبية قد نقلت الطفل المصاب فور وصوله إلى موقع الحادث للمستشفى لتلقي العلاج، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته. بدورها صرحت الشرطة أنها تحقق في ظروف الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطلع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
5: أحبك كربينا وبعزك غنينا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
5: وين؟
6: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة، معكم خطوة
6: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
8: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر، ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
5: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.

0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
3: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
4: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
5: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه. قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع. مصاري حلال بتضيعش.
4: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله.
1: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
7: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
8: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
7: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
10: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراضها، فيما أفادت تقارير محلية بإطلاق صفارات الإنذار للمرة 5 في البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رصيف في دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إضافة إلى مركز بيانات استخبارية في البحرين مدعيا تدمير هذه الأهداف. قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل، ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. ووفق المعلومات الواردة فإن ترامب يدرس الإعازة بشن هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين جراء استهداف لمواطنين في حي الزيتون شرقية مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدفا المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. لقي الطفل عمر شادي عازم البالغ من العمر 10 سنوات مصرعه يوم أمس في قرية ميسر إثر تعرضه للدهس، وكانت الفرق الطبية قد نقلت الطفل المصاب فور وصولها إلى موقع الحادث للمستشفى لتلقي العلاج، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته. بدورها صرحت الشرطة أنها تحقق في ظروف الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروق بسوق العناب.
4: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
2: سهلي مع فرات نصار.
3: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
4: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
5: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة.
6: الحمد لله رجعوا بعد سنة. الصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
5: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت 12:00 على راديو الناس.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة

0: عائلة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: سهلي مع فرات نصار.
4: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكروم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت ما خليتش نتفاية رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
5: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
6: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه جلمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
5: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
4: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزويد الوقود التابعة للجيش الأمريكي ستصل إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الجيش تقرر أن تتمركز أيضا في قواعد تابعة لسلاح الجو، وذلك لتجنب التأثير في حركة الطيران المدنية. هذا وكانت تقارير أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراضها، فيما أفادت تقارير محلية بإطلاق صافرات الإنذار للمرة الخامسة في البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقوف

0: بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إضافة إلى مركز بيانات استخبارية في البحرين، مدعيا تدمير هذه الأهداف. قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه وهمي في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان. في المقابل أصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع أمس في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث العسكري اليوم. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين جراء استهداف لمواطنين في حي الزيتون شرقية مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدفا المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. لقي الطفل عمر شادي عازم البالغ من العمر 10 سنوات مصرعه يوم أمس في قرية ميسر إثر تعرضه للدهس، وكانت الفرق الطبية قد نقلت الطفل المصاب فور وصولها إلى موقع الحادث للمستشفى لتلقي العلاج، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته. بدورها صرحت الشرطة أنها تحقق في ظروف الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فرات نصار وبرنامج مسهله. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تقريبا دقيقة. الصاع من المقادير المعروفة في التراث العربي، الصاع والمد والعلبة والكيل وغيرها. أما الصاع فهو وعاء يستخدم لكيل الحبوب وغيرها، ويساوي بالتقريب 3 كيلوغرامات، وهو ما يساوي 4 أمداد. وقد يختلف مقدار الصاع بين بلد وآخر، كما يطلق الصاع على المساحة من الأرض التي يبذر فيها صاع من الحب. وصوع الموضع أي كاله بالصاع، والصواع أو الصواع هو اسم يطلق على الإناء الذي يشرب منه، وقيل صواع الملك.

0: الأمريكي هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. ارتبط استخدام الصاع باعتباره وحدة قياس للكيل بالدين الإسلامي، ومن ذلك ما جاء في مجال زكاة الفطر والفدية، فقد وردت نصوص كثيرة في الحديث النبوي الشريف. وهناك أمثال شعبية ذكرت الصاع، فقيل: ردل الصاع صاعين، ويستخدم في التعبير عن رد الخصم على خصمه، فكأنه رد له الضربة مضاعفة. ويقولون أيضاً: ما حد بكيل بصاعه، أي أن ذاك الشخص لا قيمة له. كما نقول: تعريمة الصاع لمن ملأ الوعاء فوق سعته حتى صنع على وجهه ما يشبه العرمة بمعنى الكومة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 وأيضا من خلال تطبيق ناس وأيضا بالبث الحي والمباشر من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة. سنكون مع عدة ملفات وعدة مواضيع وخاصة في المتابعة سنتابع ملف الخنازير البرية، الموضوع الذي طرح في ملف وعدد الأسبوع الماضي نحن نتابعه خاصة بعد نشر طبعا أو قيام المجلس المحلي بنشر صيادين في تلك المنطقة لإبعاد الخنازير البرية عن الأحياء المأهولة بالسكان، وكنا قد نشرنا توثيقات تظهر انتشار هذه الخنازير بين البيوت داخل الأحياء ما يشكل خطر على المواطن على البيئة وعلى الصحة طبعا بعد قلب حاويات النفايات من قبل الخنازير البرية الظاهرة التي انتشرت بكثرة وبكثافة في السنوات الأخيرة في الكرمل وفي مدينة حيفا. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ستكون معنا ميساء عساف، سيكون معنا في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، جواد العمري في الإخراج والتصوير. ودائما فقرة الاتصال المباشر، أنتم تتصلون لعرض مشكلة نحن نتابعها نرافقها حتى الحل. يمكن التواصل الآن معنا 0461166666 0461166666 وأيضا يمكن التواصل معنا برسائل صوتية نصية 0544515117.
1: أسلاك الكهرباء كثير قريبة على البيت، كان كثير نلاقي خطورة كمان من ناحية عدم راحة بالبيت يعني، وكثير قريبة على الأرض. كانت يعني بتذكر أيام الشتوية كان مرتب في كيسر اللي تعمل حروق أو تعمل إيش بعنا وتعمل يعني خطأ عنا بالبيت.
2: في عندي بنت عمرها 12 سنة عندها مشكلة اللي هي السن بالنومي للجهة العكسية، الحالة هي نوعا ما نادرة. اتوجهت أول إشي على طبيب العائلة، وجهني لدكتور الأسنان، دكتور الأسنان وجهني لزبولون، توجهوني على المستشفى قالوا لي بدها جراحة. اتفاجأت إنه قبات خليمي مش عم بتغطي ولا إشي.
3: في مشكلة في الإضاءة في الشوارع، ما كان في إضاءة بالمرة وكانت الشوارع كثير متسخة يعني ما كانوا نفوها بالمرة.
4: حي البيار شارع 65، الدخلة والطلعة من البلد بتشكل كثير خطر سواء على السيارة اللي داخل ولا السيارة اللي بالشارع الرئيسي.
5: في تقريبا 4-5 نمر اللي هن ما فيش عندهم توصيل للصرف الصحي بالشكل الصح.
1: الصراحة أنا فات البرنامج وقررت أبطلكو أتوجه لكو بعد ما علينا سنين وشغل شركة الكهرباء غيروا الكوابل وزبطوها كله صارت إسا كبوله مغطي بقومي وإسا في أمان في كل إشي الحمد لله.
2: توجهت للسكرتيري من مستشفى نهرية وحددت لي لقاء أول 20 شهر يوم الثلاثاء.

0: شاء الله إلى حوالي سنة أتواصل معه إني أخذ دور معرفتش. يعني أنا ما كانش عندي أدنى شك إنه راح يساعدوني بالبرنامج، بس الصراحة ما توقعتش بهاي السرعة.
1: نتوجه لك بجزيل الشكر، توجهت للشرطة وللبلدية وعلى كل هاي المجهود الكبير. للأسف المشكلة ما انحلت لما إحنا توجهنا للشرطة وللبلدية، المشكلة شوي شوي عم بتزيل. فانوس على الدين بدي أتشكرك، كنت حجر الأساس بحل هاي المشكلة، بدي أتشكرك وتشكر راديو الناس.
2: بدوا يغيروا الضيات اللي كانت محروقة وبدوا كمان بعمل التنظيف، ونتمنى طبعا أنه يكون في استمرارية للموضوع.
3: مسهلي مع فرات مصر.
4: إذن أهلا بكم من جديد، برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس، وأيضا يمكن المتابعة بالصوت والصورة من خلال فيسبوك الناس. ونذكر دائما بأرقام التواصل معنا مع طاقم برنامج مسهل: 0461166666، 0544515117، 0544515117. ودائما طبعا بالاتصال وبالبث المباشر بطرح المواضيع دائما وأبدا. نبدأ هذا العدد وهذه الساعة مع فقرة المتابعة. ونبدأ فقرة المتابعة مع توجه قبل أسبوعين يتعلق بسرقة الورود من مقبرة كفار سمير حيفا، ويتعلق أيضا بنظافة المقبرة. كان هناك توجه لمواطنة أيضا بكل ما يتعلق بتأخير المواصلات التي تصطحب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ومن مدرسة الكرمة في حيفا. للتعقيب على هذين الموضوعين معنا نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بياتسي. أهلا بك.
5: تحياتي عزيزي فرات لكم ولجميع.
4: أول مرة بتطلع معي وبقول نائب رئيس بلدية، مبروك فاخر.
5: شكرا عزيزي، شكرا. أكيد النجاح مش شخصي ولا نجاح لكتلة، إنما نجاح لأهلنا ولمجتمعنا العربي عامة والأهل حيفا خاصة. يعني رسالة واضحة وصفة على كل خطاب العنصري والإقصاء ولكل محاولة نزع الشرعية عن المجتمع العربي، فهذا باعتقادي نجاح، وبتأمل من خلال المنصب نترجم الكلام لعمل ونحسن جودة الحياة.
4: نعم، عندنا هذول الموضوعين فاخر، وانت يعني توجهنا لك للمتابعة على الموضوعين من بينهم كفار سمير. قبل ما نستمر، كفار سمير إلى اسم بالعربي عشان برضو ما نخطئ؟
5: اولا بالنسبه للمقبره الاسلاميه، لا، هي مقبره كفار سمير، هذا الاسم المتعارف عليه والاسم طبعا المعروف المتعارف. فمنطقه المقبره الاسلاميه في كفار سمير طبعا في شغل كبير في المقبره الاسلاميه ومحيطها مع لجنه الامناء الوقف الاسلامي، تم ترميم وتعبيد موقف السيارات، تركيب اناره، وكان اهتمام في الحدائق. اليوم في ايضا اعمال ترميم وتعشيب مستمره، طبعا في دائما حاجه لاكثر ولنجاعه العمل وترتيب، راح تستمر في الايام القريبه. بالنسبه التوجه، تم أيضا تركيب كاميرات بشكل جزئي في الأيام الأخيرة، ورح يتم أيضا تركيب كاميرات إضافية بهدف الحفاظ على الأمن والنظافة والنظام داخل المقبرة، ومنع أي استغلال المكان حتى بشكل غير لائق لأشياء أخرى لا سمح الله. وطبعا أي ملاحظة أو شكوى بتوصل لجنة أمناء الوقف الإسلامي بتتابعها بشكل مباشر وبتشتغل على معالجتها، بما في ذلك هذا التوجه اللي مهم جدا.
4: سرقة الورود عن القبور يعني شيء،
5: يعني في اشياء اللي اصعب من ذلك. وايضا يعني للاسف في احيانا كنا نشوف انه في ناس بتغسل سياراتها في مياه الوقف الاسلامي، وشفنا في ناس اللي ما بتحترم هذا المكان وما بتحترم مدافن اخرى وما بتحترم من فقدنا وما بتحترم الذاكره. لذلك يا ريت الوضع، بس بنحكي عن سرقه القبور، مهم جدا التصرف يكون لائق، لانه بنهايه المطاف هذا احترام مش بس للزائرين، احترام لكل من فقدنا. لذلك اليوم تم تركيب كاميرات بشكل جزئي، راح يتم تركيبها بشكل افضل، واللجنه ومنا بتتابع الأمور بشكل مهني وبشكل اللي يضمن سلامة المكان والحفاظ على الأمن والنظافة داخل المقبرة. وهذا التوجه أيضا تم طبعا إيصاله للجهات المختصة والمسؤولة، وراح يتم طبعا متابعة الأمر بشكل اللي أولا يضمن احترام الزوار وثانيا الذاكرة والمكان.
4: طبعا مهم جدا. أيضا بما يتعلق بموضوع الذي طرح في السابق من خلال برنامج مسهل وعبر أثير راديو الناس، يتعلق بالمواصلات لذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة الكرمة.
5: بموضوع السفريات، اولا من باب الانصاف يعني اشكر طاقم البرنامج مسهل، لانه بعد اشهر استمريت وتابعوا هذا الملف بشكل قوي بهنية ومسؤولية، وهذا شيء يستحق التقدير. قبل عدة أيام بعد توجهكم عقدت بشكل شخصي جلسة مهنية مع مسؤول التعليم في ولاية حيفا، كان أيضا تواصل مباشر مع المسؤول عن السفريات ومع الشركة المزودة للخدمات اللي هي شركة خارجية. تم التواصل في الجلسة بشكل مباشر مع الأهالي اللي تواصلوا معكم بهذا

0: الموضوع، تم الاستماع لكل الملاحظات والبحث عن حلول عملية. أنا شخصيا تواصلت أيضا مع الأهالي حتى أضمن أنه هاي المشاكل ما تتكرر. سيتم الالتزام بمسارات السفر والمواعيد بشكل دقيق بداية السنة. أيضا كان تواصل من قبل المسؤول نفسه مع الأهالي، وتأكدت من الأهالي أنه فعلا تواصل معهم. مهم جدا نستمر بمتابعة هذا الملف، إذا استمرت التأخيرات أو التقصير ففي التزام من المسؤولية في البلدية أنه راح يكون إمكانية تغيير مزود الخدمات، وإذا الشيء لزم أيضا هذا الشيء راح يصير. إحنا متأمل أنه بعد هاي المتابعة يكون في تحسن حقيقي وتنحل المشكلة بشكل نهائي. وكما مرة عزيزي فرات، يعني ألف شكر وتحية على المتابعة المهنية. طبعا من هاي الملاحظات، من هاي المتابعة، إحنا بنحاول نساعد الأهل والسكان ونحسن الخدمات أيضا في بلدية حيفا،
1: وهذا هو الهدف، تحسين خدمات المواطنين العرب في مدينة حيفا وفي كل مكان. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بياتسي.
0: شكرا جزيلا إلى لكم.
1: إذن وأنتم أيضا يمكن أن تتوجهوا لبرنامج مسهل لطرح مشاكل عالقة أو أي طرح آخر، 046-11-6666، وأيضا ترك رسالة صوتية، نصية، فيديو، صور، أي شيء يتعلق بتوجهكم، وأيضا بذور الخير ومبادرات خيرة في مجتمعنا، 054-515-1117. نريد أن نخرج إلى الفاصل الأول لهذه الساعة ومن ثم نعود ونواصل.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتي نايس
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين واحد يساوي ثلاثة اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا
1: أحذية زاهي صليبة
0: خاضع لشروط الحملة
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم
4: ماما صرت زهقان من العطلة بدي إشي جديد
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم
4: وين؟
5: رايحين على سبيس بارك في كفرمندا ألعاب روعة نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت سحاسيل وركطبات مدافع هوائية مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى
4: واو عن جد خلينا نروح هلا
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل وانتو شو بتستنوا زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم
6: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون

0: في المتابعة نريد أن نتوجه إلى البعين انجدات وكل من يتابعنا من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة بالبث الحي والمباشر. يمكن مشاهدة الصور كيف تعبث الخنازير البرية بمجموعات كبيرة بحاويات النفايات في أحد الأحياء في البعين انجدات، الموضوع الذي كنا قد تعاملنا معه في عدد الأسبوع الماضي، ونحن نتابع هذا الموضوع أيضا في حلقة اليوم. للتعقيب على الموضوع معنا رئيس مجلس البعينة جداد طبعا سعيد سليمان. أهلا بك أخ سعيد.
1: أهلا بك أخ فراس.
0: كما فهمنا هناك انتشار الآن للصيادين في المنطقة الجبلية بين طرعان والبعينة جداد من أجل كبح جماح هذه الظاهرة.
1: بعد توجه امبارح من راديو الناس كان هناك توجه مني للبيطري وفحصت الموضوع، وكان فعلا بالليل كان صيادين واصطادوا ثلاثة من الخنازير البرية.
0: هاي الظاهرة موجودة يعني منذ فترة عندكم في المنطقة؟
1: هاي الظاهرة ما كانت موجودة، ظاهرة جديدة يعني على البعين الجداد، كانت قبل حوالي سنة متواجدة ولكن بشكل خفيف جدا، أما بالفترة الأخيرة يعني من أسبوعين وجاي في تكاثر وزيادة خاصة في المنطقة الجبلية اللي فيها بأطراف البلد، البيوت اللي موجودة في أطراف البلد ما بين طرعان والبعين انجداد، ففعلا يعني صار لمرحلة في أضرار يعني.
0: وعمليا هاي هذا الملف وهي القضية في حال انه تدخل صيادين، هل يعني بحاجة لموافقة من قبل سلطات مختلفة، سلطة حماية الطبيعة، سلطات اخرى، وزارة الداخلية، من المسؤول في نهاية المطاف اضافة الى السلطة المحلية عن متابعة مثل هذا الملف؟
1: المسؤول عن موضوع الخنازير البرية هو الرتاج، ما يسمى رشوت تيبا في جنيم، سلطة الحماية الطبيعة والحدائق.
0: سلطة الطبيعة والحدائق
1: طبعا، وهن اللي بيعالجوا الأمر، احنا ما إلنا دخل وما بدنا إيانا نتدخل في الوضع هذا، لأنه بمنعونا الصيادة أو حتى نحط سموم معينة أو أي شيء بمنعونا منعا باتا، ولكن احنا في تعاون معهن وشراكة.
0: وكم صياد الآن يتواجد في المنطقة؟
1: اللي بعرفه أنا بعد الساعة 10 بالليل كان في هناك صياد واحد، والصياد هو عمليا اصطاد ثلاث خنازير برية ومع عدة، بس ما هي كافية، ما مش كافية، أنا حسب رأيي مش كافية، لأنه ما عنده النظور الليلي مثلا. النظور الليلي مهم جدا أنك تتبين وين الموجود الحيوان البري.
0: وإضافة إلى التوجه لقضية استعمال الصيادين، هل هناك يعني إمكانية واردة بالتعاون أيضا مع السلطات بأن يكون هناك جدار يمنع وصول الحيوانات البرية والمفترسة إلى الأحياء القريبة من المنطقة البرية أو الجبلية في البعين الجداد؟
1: أخي فرات يعني الموضوع هذا جديد جدا يعني من أسبوعين، فلازم نفحصه مع فعلا مع سلطة الطبيعة والحدائق إنه ينعمل سياج أمني ما يسمى اللي يمنع دخول هاي الحيوانات، لأنه الحمد لله الحديثة ما عندنا ضرر يعني، ولكن ليليا ممكن ولد يخرج بالليل فممكن يصير ضرر جسماني أو نوع أمراض معينة من هاي الحيوانات البرية.
0: يعني عملية أنت تقول يتم المعالجة أو تم المعالجة في ساعات أمس في ساعات الليل، وستستمر يعني المعالجة بهذه الطريقة على الأقل في الأيام القريبة.
1: أخي فرات إحنا عم نعاني كمان من ظاهرة الحصينيات اللي ما يسمى والثعالب كمان موجودة بكثرة يعني بكثرة، بما إن إحنا موجودين على منطقة جبلية كمان هاي موجودة وبكثرة أكثر من الخنازير البرية، ولكن الضرر تبع الخنازير بيصلوا على أطراف البلد اللي فيها بيوت وفيها هناك حاويات نفايات اللي بيقلبوها، ففي مصدر غذاء لهم، هذا المصدر بيعطيهن انه فعلا يجوا،
0: وهذا يشكل خطر بيئي وصحي على المواطنين. طبعا
1: خطر جدا، ومنعالج الوضع مع احنا باتصال مع سلطه حمايه الطبيعه، وان شاء الله منطالبهم كمان انه يكون سياج. حاليا انا بقول لك ممنوع نظلنا بهذا الوضع.
0: طيب، ونحن سنتابع معكم أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، يعني لننتهز الفرصة لوجودك معنا بما يتعلق بمشاريع مستقبلية أو آنية وقريبة في البعين انجداد على مستوى السلطة المحلية.

0: على مستوى السلطة المحلية. احنا اليوم في البعين الجديدة عندنا انهاء مدرسة الزيتون اللي ان شاء الله بواحد تسعة بيستلموها بقيمة 23 مليون شيكل. عندنا لسه مدرسة جديدة مدرسة النجاح 32 مليون شيكل. مركز ثقافي تربوي في البعين الجديدة مع مسرح 300 مقعد بقيمة 17 مليون شيكل. وعندنا خمس شوارع لقيمة حوالي 20 مليون شيكل هذا اللي موجود عندنا. ولسه في عندنا طلب عن نداء لوزارة المواصلات بقيمة 10 مليون شيكل وإن شاء الله راح نحصل عليه إن شاء الله.
1: وشهر وأسبوعين على افتتاح السنة الدراسية، عندكم كل شيء على قدم وساق من حيث الاستعدادات، ما في مشاكل؟
0: احنا عندنا بعشرين الشهر جلسة مع قسم التربية والتعليم. احنا طلبنا من 1/7 من ابتداء من 1/7 من كل المدراء ومن كل قسم التربية والتعليم انه يكون جهوزية كاملة. وطبعا راح تصير جلسة بعشرين الشهر ونشوف شو بعد في نواقص، لانه في عندنا تجهيزات وصيانة للمدارس بقيمة حوالي 4 مليون شيكل.
1: نعم، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه المتابعة أستاذ سعيد سليمان.
0: شكرا لك حبيبي نصر. شكرا
1: سعيد سليمان رئيس مجلس محلي لبعين الجداد، شكرا على التجاوب. ونتأمل بالفعل يتم لو حل المشكلة مبدأ بشكل مبدئي وأساسي.
0: لا بما أنكم أنتوا تدخلتوا يعني فعلا أثار الوضع أنه إحنا نتدخل أكثر، والسلطة سلطة الطبيعة طبعا تدخلوا بناء على التوجه تبع راديو الناس. فشكرا لكم كمان وشكرا على البرنامج نفسه وإن شاء الله
1: مسهل
0: دائما.
1: وضحت الصورة. سعيد سليمان رئيس مجلس محل بعين جداد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك حبيبي. شكرا لك.
1: إلى هنا فقرة المتابعة. نريد أن نذهب إلى الملفات الجديدة. بين هذه الملفات توجه بخصوص شركة مياه. تلقت عائلة مياه ذات لون أخضر يشتبه بأنها ملوثة، وبحسب التوجه هذه ليست المرة الأولى التي يواجهون فيها مشكلة تتعلق بجودة المياه التي تصل في قارورات كبيرة. معنا ميسون، أهلا بك.
2: السلام عليكم.
3: بخير ان شاء الله. اول مره
1: يعني نشاهد الان الصور من خلال فيسبوك، الناس واضح ان مياه خضراء داخل هذه القاروره الظاهره. بدايه حتى الان لم نحصل على رد الشركه، فبالتالي نريد ان نمتنع عن ذكر اسم الشركه. تفضلي لو شرحتي لنا اكثر تفاصيل المشكله.
2: اول شيء احنا صرنا معاهم تقريبا 17 سنه، احنا كنا ناخذ منهم وكل شيء بقى تمام. الا يصير في هون مشكله، هون مشكله المي مش بالمي نفسها. شو بصير وقت انه يصير انها الكربون مصدوره كلهم يبدلوا لنا اياها؟ لحد وين وصلت الشهر الاخير اللي احنا كنا فيه؟ وصلنا الرساله بالماء اللي احنا بنوصيه لكل شهر بالكميه المحدوده. من بينهن هذا الضروره فيها لون اخضر.
1: احنا باللغه العاميه بنقول احنا مخضرني، مي مخضرني.
2: ايوه هذا. ولو شوي فيها طحال من كثر ما هي خضرة.
1: بين الصور
2: على فكرة راح الإشي يعني، بس تخيل أنت يجيك المي بعد ما كانت لونها أخضر صارت لونها فاتح وتراكمت الأشياء في تحته يعني الحدثة في أخضر. بس شو عملنا؟ ودلهم أول ما شفناها ودلهم صورة مع رسالة على موقعهم إنه هيك المي شو اللي صاير هون، ليش هيك فيه. ما عدوا معطوب أول يوم، ثاني يوم بتصلوا بيقولوا لا يعني هاي بجوز بكتوكف يعني هاي تاريخها. تخيل شو بدهم يعرفوا عشان يطلعوا بالقصة. روحوا افتحوه هذا الغطاء يعني تحت الزيكة هي وشوف التاريخ إذا رايح ولا مش رايح. تخيل أنا فتحتها وبعدها أروح أعمل عليهم شكوى يقولوا هي فتحتها بالدار وتلوثت المي. هاي واحد. اثنين، احنا ما كبدناش تعالوا انتوا يا عم افحصوا المي شوفوا المي. ما اجوا ما اخذوا بعين الاعتبار،
1: تعالوا خذوه وجيبوا محلهن على الاقل يعني.
2: او يا عمي تعالوا قولوا انه في غلط صار منا يعني في اشي لازم هني يبين لك انك انت معاهم ك زبون صلك عندهم سنين بتتعامل معاهم.
1: بس هاي اول مره بصير هيك اشي معكم؟
2: ايوه اول مره باللون الاخضر. بس كان في اشكال هنا ولا هناك في نزله هون نزله هناك بالمي بصير في مشكله. كنا
1: هاي طبيعي اما مي مخضر مش طبيعي.
2: مش طبيعي. ثاني مرة شو بيقولوا لنا عشان يطلعوا من الموضوع تعرف انت وش مرة بقى.

0: التاريخ ثاني مرة إنه إحنا فحصنا وإحنا فيش إن هيك مشاكل وفحصنا مخزننا فيش. طب يعني إنه بدي شو هل يصير هون يعني إنه بدهم يأخذوا المي هم مي رح يحصلوها عندهم. اللي صار هون بالقصة إنه
1: عمليا كم قارورة كم قنين مخضرنا؟
0: هي واحدة حاليا واحدة. احنا اتصلنا بعدها اذا تقول لك الموضوع اتصلنا لوزارة الصحة نقول لهم انه عندنا مشكلة زي هالنوعية وانه بصير احنا نغض الاشي باستهتار لهالدرجة. احنا بنعرفش اصلا اذا احنا مقنجز مي معقم ولا مش معقم. اللي صار هون بالموضوع بقولوا لهم هن لينك روحوا عبي. طب اللينك عندكم بفتحش انت بتعرفش لما تصل لوزارة الصحة هم الاعتبار انك من طبعا واحد جاي الشكة على ما كلهم في مرض معين او والله احنا في احنا بنشارك انت هي كل المي اللي بوزعوها.
1: نعم ميسون في مشكلة في الارسال نعاود نتواصل معك يعني لو سمحتي. هناك مشكلة في الإرسال سنعود التواصل مع ميسون من يتابعنا من خلال الفيسبوك. يمكن مشاهدة هذه الوضعية لهذه يعني هي قارورة مياه تابعة لشركة معروفة سنقوم طبعا بالتوجه للحصول على رد هذه المشكلة وصلتنا اليوم وبالتالي سنحاول الحصول على رد قدر المستطاع دون ذكر الشركة حتى نحصل على الرد سنذكر اسم الشركة. نعود إلى ميسون. ميسون أنت قلت أنه توجهت أيضا وزارة الصحة؟
0: ايوه وحكينا معاه ما غضوش الامر عن جد بجدية. طلع احنا بديش اقول الصحة لا سياسي ومش سياسي كوسط عربي احنا مستهان فينا كثير. ودوا لينك يعني بعد ما شافوا ان احنا ودينا الصور وشافوهن ان احنا نفتح نعبي كال وبعرف شو مش راضي يفتح. رد ارجع احكي معهم يعني طب تعالوا ودوا حدا من عندكم يفحص لنا المي مش شرط المي الملوث حتى المي العاديه. بقول له تخيل انت اذا هم بيوزعوا لكل الدولي هذه المي معناته احنا عن جد في احتماليه ان احنا عن جد نشربش مي نظيفه. ما أخذوا أعطوا بالاعتبار ولا إشي. رحت أنا جربت يعني أوصل لعدة محلات أتواصل يعني حتى أوصلها لمحكمة ولتعرف لصالح المستهلك أو إشي هذا يساعد فيش مين تتوجه.
1: أنت يعني شايف إنه في استهتار بالتعامل معك؟
0: أكيد طبعا في استهتار. مش يعني أنا بقول لك إحنا أخذونا كمجتمع عربي أنت يعني تتخرف وأنت شكوى حتى مش يتعذروا وقعفر وصل بس فعليا احنا قلنا لهم انه احنا خلاص نقطع من عندكم التواصل خاص بطلوا يجيبونا وإشي زينا بطلوا يتصلوا بطلوا يحكوا معنا يعني استفحص استنوا نفحص هون يعني انه طلع لوين احنا وصلنا اي حاجه. لو انه بالمجتمع الاخر كل المحطات اللي المعروفه نشرته وفحصت واجت لحد الدار وفحصت واجوا عوضوهم اجوا تاسفوا لهم بس امين احنا كوسط عربي بين مجتمع معروف شو بتطلع شو نظر.
1: انت فيش حاجه تروح للقنوات المعروفه بكفيك تواجدك مع راديو الناس احنا سنتابع.
0: لا
1: انا بقول لك انه يعني سنتابع الموضوع من جذوره حتى نفهم شو بدهم يعملوا معكم وحتى نحل هاي المشكله. وحاليا بدي اشكرك سنتابع معكم في الأسبوع أيضا القادم وإذا كان أنت رد من قبل الشركة أو قبل وزارة الصحة أيضا نسمع منك فنتابع والأسبوع القادم نكون معك على التواصل
0: إن شاء الله.
1: ده شكرك على التوجه أخ ميسون.
0: شكرا لكم.
1: إذن هذا بما يتعلق بهذا الملف وأنتم أيضا يمكن التواصل معنا لمشاكل عالقة أخرى تتعلق بأي شيء سلطة محلية شركات مؤسسات وزارات ومكاتب حكومية 046-11-6666 054-515-1117. فقط نذكر بأنه يمكن مشاهدة هذا الملف وهذا العدد وهذه الساعة الآن بالبث الحي والمباشر من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة. كل المشاكل التي تطرح عبر الأثير أيضا يتم تداولها من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة. وشاهدنا قبل قليل فقرة وموضوع الخنازير البرية في منطقة لبعين انجدات. وعد رئيس المجلس وقال أن نحن نتعامل الآن مع هذا الملف وسنتعامل أيضا.

0: أيضا مستقبلا. نريد أن نخرج إلى فاصل إضافي ومن ثم نعود ونواصل مع برنامج مسهلة.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: خطوة، خاضع لشروط الحملة.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: وفي بذور الخير نذهب إلى مبادرة جميلة تجمع بين الرياضة والأجواء العائلية، حيث تستعد باقة الغربية لتنظيم عرض جماهيري للمبادرة أو للمباراة المبادرة للمباراة النهائية لكأس العالم على شاشات عرض عملاقة في ملعب العامر في باقة، إلى جانب فعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات. الحديث أكثر عن هذه المبادرة ينضم إلينا محمد رشدي مجادلة القائم بعمل رئيس بلدية باقة الغربية. أهلا بك.
1: أهلا بك أخي فرات وبجميع المستمعين.
0: المشاريع عامرة بالعامر.
1: نعم، ملعب العامر دائما في كل فرصة وفي كل صيف يستضيف في باقة الغربية المهرجانات والفعاليات التي تجمع الصغار والكبار والأهل في باقة الغربية والقرى المجاورة. وهو ملعب العامر على اسم اللاعب المرحوم عامر عنبوسي، والذي يعني توفي قبل سنوات وأطلقنا اسمه على الملعب يعني لذكرى طيبة. دائما نحيي الفعاليات الرياضية والثقافية لتكون باقة الغربية دائما سباقة في هذا المجال.
0: يعني تحدثنا أكثر على التفاصيل والدعوة، كيف ذكرت عامة لكل البلدات المجاورة؟
1: يعني المونديال دائما فرصة لصناعة الذكريات خصوصا عند الأطفال. جميعنا يعني نتذكر جميع المونديالات في طفولتنا وكيف كانت

0: الجميع يلتئمون حول التلفاز لمشاهدة مباريات كأس العالم وصناعة الذكريات العائلية والاجتماعية اللطيفة. ومن هذا المنطلق فكرنا أن نجمع أهلنا في مصر الغربية لمشاهدة جماعية جماهيرية لنهائي كأس العالم، يكون يعني فرصة صيفية في بكر غربية أن يلتقي الجار بجار وأهل البلد بعضهم البعض، وتلتئم العائلة والأقارب حول فعاليات للأطفال تبدأ من بعد صلاة المغرب وتظل ممتدة حتى رفع كأس العالم للفائزين.
1: وعمليا بما يتعلق بتعاون ربما مع بلدات عربية أخرى في المنطقة من أجل استمرارية ما بعد المونديال بكل ما يتعلق بهذه المواضيع وهذه المبادرات أخ محمد؟
0: يعني في هذه المبادرة كان بلدية باقة الغربية والمركز الجماهيري في باقة تعاوننا مع أيضا شركة محلية شركة بلينك فايبر للإنترنت لإخراج هذا الحدث للنور. وبالإضافة لذلك يعني فكرة رائعة لو أن يكون يعني ربما أن تستضيف بلداتنا كأس العالم، هذا يعني ضرب من الخيال، ولكن أن تكون مباريات كأس العالم أو الأحداث الرياضية العالمية منقولة إلى بلداتنا من خلال البلديات والمؤسسات الكبيرة لنعيش الأجواء ونفسح المجال أمام المنافسة والروح الرياضية والحب البطولة، وليكون قدوات أطفالنا الرياضيين والعلماء بدلا من أن يكونوا يعني أشخاص سلبيين، وهذه فكرة رائعة.
1: نعم، ونحن سنتابع معكم بالتوفيق محمد مجادلي رجدي مجادلي القائم بعمل رئيس بلدية باقة الغربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم جميعا.
1: نستمر مع فقرة بذور الخير مع مبادرة إنسانية مؤثرة أقيمت أمس، حيث اعتلى أطفال من محاربي السرطان خشبة المسرح في عرض أزياء استثنائي ليلهمونا جميعا بالشجاعة الأمل والرمزية للصمود وكل شيء من أجل الحياة. ينضم إلينا حمادة حامد مدير مؤسسة مريم، أهلا بك.
2: مرحبا، اهلا فيك. اهلا فرد،
1: حدثنا اخ حماده عن المبادره.
2: المضبوط، يعني مثل ما الكل بيعرف مؤسسه مريم هي تعنى بمرضى السرطان، وعمليا واحده من اهم اهداف مكافحه السرطان في مريم هي انه نرفع معنويات المريض والاطفال اللي نعملهم بيعانوا يوميا في علاج كثير صعب وبمرقوا فتره كثير صعبه بالعلاج. نشكر الله انه يعني معظم الاطفال واليوم يعني الإحصائيات على انتصار الأطفال على السرطان هي بنسب كتير عالية، بس بتضلها فترة كتير صعبة وفترة مش سهلة إنه الطفل بتغير كل حياته. فإحنا هون عمليا كل فترة بنعمل زي مشروع اسمه مريم سوبر هيروز للأبطال الخارقين. من كلمة سوبر هيرو هي إنه الأبطال الخارقين هن مش بس سوبرمان وباتمان، هن عن جد الأطفال اللي عملهم بصاروا على السرطان. فكان عندنا يوم كتير جميل امبارح في مسرح مريم في رام الله، في فرع رام الله، فكان عندنا عمليا تحضيرات مع الأطفال إن كان مكياج ولا أواعي ولا لكل الأمور اللي لازم يعملوها عشان يطلعوا بالشكل اللي هن حابين يكونوا فيه. وطبعا طلعوا على المسرح وبرضه حكوا على نفسهم وعلى قصصهم، وكان حدث يعني استثنائي. احنا بنعمله دائما بس امبارح كان على اضخم، وكان مع يعني بحضور كمان الاهالي اللي كانوا كتير متاثرين والجمهور، وكان حدث عن جد حلو كتير وعنطى معنويات جدا عالية، والاطفال يعني قضوا وقت كتير حلو في بالفعالية.
1: الاطفال من وين؟
2: هاي بنعملها احنا بكل يعني بكل مرة بنعملها مرة
1: بمنطقة معينة
2: مرة بالضبط. فمبارح كانت الأطفال من الخليل كلياتهم، حوالي 50 مريض سرطان من الخليل إني وأهليهن. رح نعملها بنابلس، عملناها بحيفة قبل، فيعني كل مرة بنعملها بمنطقة.
1: جميل جدا. وبالنسبة للتعاون المؤسسات، بما أنه نذكر الخليل منطقة الضفة، قضية طبعا. التعاون معكم قديش بتشوف أنه السلطة الفلسطينية متعاونة، المستشفيات علما أنه هذول الأطفال بتلقوا العلاج فبالتالي بحاجة لموافقات الأهل، المستشفيات، المؤسسات الراعية.
2: طبعا طبعا، انا عمليا اللي ما بعرف مريم هي ممثل الرسمي الوحيد للمجتمع الفلسطيني للسرطان، فعمليا وزاره الصحه الفلسطينيه الوطني شريكة لمريم في كل مشاريعها، إن كان طبية إن كان معنوية إن كان مادية إن كان للدواء إن كان حتى لإدخال دواء لغزة، طلع دواء مريض من غزة للعلاج، يعني كل الأمور إن كانت صعبة ولا الأخف. يعني المستشفيات كلياتها شريكة مريم، يعني مستشفى المطلع اللي هي معظم الأطفال فيها هي شريكة مريم، في مكتب لمريم بقلب المطلع بالنجاح نفس الشيء في نابلس، وبرضه بالأهل اللي هن كمان شركائنا في الخليل، برضه كان في تعاون مع جمعية مرضى السرطان اللي هن زي جمعيات صغيرة.

0: اللي موجوده في اكثر من منطقه، اللي كمان مريم تدعمهن كالامبريلا تبعت المجتمع على هذا الموضوع. فعمليا كان كمان بحضور كمان مؤسسات ثانيه، امبارح برضه يونايتد ان هيومانيتي كانوا معنا، الجمعيه بتوعنا بشكل عام بكل الناس اللي بحاجه لدعم. فدائما كان في تعاونات، ومريم معروفه اصلا بالتعاون انه بكل محل، ونشكر الله انه احنا الابروفل اصلا معنا. يعني احنا مريم كمريم هي اليوم مؤسسه اللي لها الصلاحيه، اللي كنت طفل تابع لها، يعني انه بيقدر يعني ينضم لها ويكون معها. وطبعا فيش شيء بيصير بدون موافقه الاهل وموافقه الطفل، وكيف يصير وكيف يعني ليش حساس، ولا شيء كمان يعني ولا شيء ينشر الا ما يكون عارفين انه شو اللي عم ننشره. لانه يعني الدستور مريم بنشر الطفل المريض هو دائما انه نورجيه بقوه ونورجيه بمحل المنيح تبعه. ما بنعطي، يعني احنا كثير في عنا فعاليات اللي هي الطفل بنعطيه مرات دواء، بنعطي اي هديه، ولا بنعطي اياتا بحق بيكون تعبان مرات او بحاجه ماسه او طارئه لشغله، هاي ما بنورجيها طبعا. يعني حتى مرضى غزه يوميا في فعاليات معهم بغزه.
1: انا جاي اسالك على غزه، بسالك كنت اسالك يعني بالنسبه لك هل الحلم ممكن يتحقق انه الدخول الى غزه وانه القيام بمثل هذه الفعاليه داخل القطاع؟
0: عمليا مريم اللي بعرفش مريم من 2014 عندنا مركز في غزة، احنا بقلب المعمداني، في عندنا متطوعين في غزة، عندنا دكاترة في غزة اللي هني مريم. انا كنت اكون بغزة بشيء اكثر من مرة، كنت في غزة اتواجد بغزة، مكتبي بعده بغزة.
1: السؤال بعد الحرب قصدي،
0: بعد الحرب المكتب والمركز بعده موجود في المعمداني، يعني المعمداني لما صار القصف عليه المبنى ضل موجود يعني، بس الاشي كان على الساحة وقتها، فالمبنى موجود. الفكرة بس انه الفعاليات صارت كثير اصعب، يعني عمليا احنا بغزة فعالياتنا عم بتكون أكتر اليوم إغاثة، اللي هي أن 250 مريض سرطان طلعناهن من غزة لعمان، اليوم إحنا مسؤولين عنهن في الحسين من عالجهن. عندك دواء عم نفوت حوالي من 7 أكتوبر، اليوم إحنا دخلنا فوق المليون نص دولار الدواء لغزة، وعندك كمان نص مليون دولار دواء مفروض يدخل من هون لآخر السنة، اللي عم نشتغل مع يعني مع التنسيق إنه نقدر ندخلهن. وفي عندك فعاليات أسبوعية من المتطوعين معانا غاد، اللي بنعملها كلها عن طريق حسابات البنك بين الضفة وغزة، اللي إحنا مندخل إن كان معونات، إن كان أكل، إن كان مصروف، إن كان فعاليات ترفيهية زي هاي. فهاي الأشياء بتصير عمالها في غزة بأصعب بكثير من قبل الحرب، بس يعني بعدها موجودة، يعني مش إنها انتهت، بس الأمور كثير أصعب. يعني حتى يعني اليوم أنت بتركز أكثر على إنه في ناس يعني يا بتعالج يا بتموت، فتحكي أنت على الاحتياج بغزة مختلف كليا عن اليوم باحتياج بالضفة، ومختلف كليا عن كمان طبعا عن احتياج بالداخل الفلسطيني. فيعني كل منطقة في إلها صار الوضع تبعها يعني.
1: طيب بدي أشكرك حمادة.
0: شكرا لكم
1: مريم، ونريد أن نودي هذه الأغنية في نهاية هذه الساعة وهذا العدد لمرضى السرطان في كل مكان، بالأخص في قطاع غزة وفي كل هذه المعمورة في هذه القرية الكونية. طاقم برنامج مساهلة في التحرير والإنتاج كانت معكم ميسى عساف، الياس مرجي كان معكم في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير، وكما ذكرنا سنكون مع هذه الأغنية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت، والتي تعني تسريبات. ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبرا. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ، فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي

0: وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلفة، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزويد الوقود التابعة للجيش الأمريكي ستصل إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الجيش تقرر أن تتمركز أيضا في قواعد تابعة لسلاح الجو، وذلك لتجنب التأثير في حركة الطيران المدني. هذا وكانت تقارير أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراضها، فيما أفادت تقارير محلية بإطلاق صفارات الإنذار للمرة 5 في البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمد بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إضافة إلى مركز بيانات استخبارية في البحرين، مدعيا تدمير هذه الأهداف. قال الدفاع المدني السعودي أنه أطلق إنذارات في محافظة ينبع الليلة الماضية جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القصف الإيراني على الأردن تواصل، ما أوقع عددا من الإصابات بصفوف الجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الأزرق. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه وهمي في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان. وفي المقابل أصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع أمس في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث العسكري اليوم. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين جراء استهداف لمواطنين في حي الزيتون شرقية مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدفا المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتي نايس
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين واحد يساوي ثلاثة اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا
3: أحذية زاهي صليبة
0: خاضع لشروط الحملة
4: 30/7 احفظوا التاريخ مش يوم عادي ولا مناسبة عادية إنجازين كبار بيوم واحد تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك لمزيد من التفاصيل 04905-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in
5: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون
6: راديو
7: الناس 103.3 و107.8

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندك. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك اوبتي نايس،
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.

لايف. سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
0: خاضع لشروط الحملة.
4: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتع بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو اعترض 4 طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء التعامل معها. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية استهدفت موقعا حيويا في القطاع النفطي، فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى إسعاف المصابين وإخلاء الموقع وأن الجهات المختصة تتعامل مع تداعيات الهجمات. أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزويد الوقود التابعة للجيش الأمريكي ستصل إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الجيش تقرر أن تتمركز أيضا في قواعد تابعة لسلاح الجو، ذلك لتجنب التأثير في حركة الطيران المدني. هذا وكانت تقارير أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه وهمي في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان. في المقابل أصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع أمس في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث العسكري اليوم. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين جراء استهداف لمواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدفا المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط

0: قطع. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وفي جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاه صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
6: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49899.

عيوني شو عيوني وقلبي بترسم.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: ماما، صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب.

0: خلينا نحلى.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
5: خاضع لشروط الحملة.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم

ألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني أنه يجري مشاورات قانونية لبحث إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. وفي مقابلة مع نيويورك تايمز أوضح ممداني أنه لا يزال متمسكا بموقفه الداعي إلى اعتقال نتنياهو، لكنه أقر في الوقت ذاته بعدم وضوح الصلاحيات القانونية التي تخوّف وله إصدار تعليمات لشرطة نيويورك الخاضعة لإشرافه، وذلك لاحتجاز رئيس حكومة أجنبية. أفاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو اعترض 4 طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء التعامل معها. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية استهدفت موقعا حيويا في القطاع النفطي، فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى إسعاف المصابين وإخلاء الموقع وأن الجهات المختصة تتعامل مع تداعيات الهجمات. أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزويد الوقود التابعة للجيش الأمريكي ستصل إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع الجيش تقرر أن تتمركز أيضا في قواعد تابعة لسلاح الجو، وذلك لتجنب التأثير في حركة الطيران المدني. هذا وكانت تقارير أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل 10 طائرات الإضافية للتزويد بالوقود استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع 3 الماضية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان. صرح الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة بسبب إغلاقه بالكامل واستهداف الناقلات التي تحاول المرور عبره. وأكد الحرس الثوري أن إغلاق المضيق سيستمر ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، ما سيحول دون تصدير الأسمدة والنفط والغاز من المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه وهمي في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان. في المقابل أصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع أمس في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث العسكري اليوم. أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة عقب تعرضه للطعن في قرية شقيب السلام في النقب الليلة الماضية.

0: للمصاب إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. في جريمة منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار الليلة الماضية في شارع عباس بمدينة حيفا، ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى المشفى بعدما قدم له الإسعافات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة. هذا وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين وأخفقت في اعتقال مشتبهين حتى اللحظة. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوق سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب بتعرفوا اللحظه اللي منصير فيها اهالي منمضي بعمرنا كلياته واحنا عم نركض ورا الامان، الصبح بنبقى عم نركض ورا الصغير بالصالون عشان ما يدقش بزاويه الطاوله، وبالمطبخ بنبعد عنه كوبايه الشاي السخنه، بس يبدا يمشي بالشارع نمسك ايده بقوه ونشد عليها عشان السيارات. بس في خوف تاني، خوف اللي هو صامت اللي احنا بنخاف منه وبنخاف نحكي عنه كأهل، وهو الخوف من غيابنا لما الولد يسكر باب الروضة وراه يفوت على الروضة، أو لما يروح على المدرسة، أو لما نكون بجمعة عيلة والأولاد بيلعبوا بساحة اللي هي بريت البيت وإحنا ملتهين بالحكي والقهوة بالصالون. هذا الهاجس الأكبر اللي منحكيش فيه دايما بصوت عالي، هاجس الحماية الشخصية والتحرش، والأهم هون رح نحكي عنه الأمان. لما احنا نقول أمان مش انه نضل حبسين أولادنا بفقاعة، الأمان الحقيقي هو السلاح والوعي اللي منعطيه للولد بإيده عشان يكون هو حامي لنفسه حتى وإحنا مش موجودين جنبه. موضوع حلقتنا اليوم هو تكملة لحوارنا المهم اللي بلشنا فيه بالحلقة الماضية لما حكينا عن التربية الجنسية ببيوتنا ورتبنا السلم العمري للأولاد من جيل سنتين لحتى جيل

0: مدرسي، وشفنا قديش مهم انه احنا نجاوب بذكاء وبدون ارتباك على اسئلتهم العفويه والمحرجه. اعطيت مثال مثل ماما انا من وين اجيت. بحال راحت عليكم هذيك الحلقه او حابين تبعتوها لاي ام واب بتهمهم التفاصيل، بدعوكم انكم تسمعوها لانها حلقه رائعه جدا ومليانه وغنيه بتفاصيل اللي ممكن تعملكم سويتش بطريقه تفكيركم. واليوم مكملين معكم بهالمشوار الحقيقي والعملي، أهم إشي ببرنامج احتواء، وبسعدني جدا نحكي بكل حب وثقة عن موضوع الإساءة والتحرش الجنسي. وترافقنا باللقاء السيدة ياسمين حرب، رح تحكينا من الأردن الحبيبي، اللي هي أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين برجع برحب فيك معنا بالحلقة الثانية والقسم الأول من برنامجنا برنامج احتواء. بالحلقة السابقة طرقنا لكتير مواضيع اللي إلها علاقة بالتربية الجنسية، مواضيع مهمة جدا بدعو كل شخص ما سمعها يرجع يسمعها عبر تطبيق ناس. واليوم رح نحكي أكتر عن مفهوم الإساءة الجنسية. بدنا نبدأ من النقطة الأساسية اللي بتخربط كتير أهل. لما إحنا بنقول إساءة أو تحرش جنسي عند الأطفال، عن شو إحنا عم نحكي بالضبط؟ وشو المقصود فيها بلغة اللي هي علمية بس مبسطة؟
1: لما بنسمع كلمة تحرش أو إساءة جنسية أغلبنا مباشرة بتخيل شخص غريب لمس طفل، بس بالحقيقة الإساءة الجنسية أوسع من هيك. إذا نيجي نعرفها فإحنا بنحكي الإساءة الجنسية هي أي سلوك جنسي أو أي نشاط جنسي يفترض على الطفل، سواء الطفل موافق أو غير موافق أو مش موافق، لأن موافقة الطفل قبل 18 سنة هي لا تعتبر موافقة أساسا. فإذا نيجي نعطي أمثلة، طيب إيش يعني إساءة جنسية؟ يعني لمس غير مناسب، يعني نطلب من الطفل يلمس شخص آخر، يعني كشف للأعضاء التناسلية أمام الطفل، أو تعريض الطفل لمواد أو صور إباحية، أو تصوير الطفل أو طلب صور خاصة منه، أو إجباره على الاحتفاظ بسر متعلق بالجسد. يعني شوفي هون الإساءة الجنسية مش شكل واحد، إلها كثير أشكال. هل الإشي اللي ما فيه لمس يعتبر إساءة جنسية؟ 100%. يعني لما طفل يجبر يشوف مواد إباحية هاي إساءة جنسية، طفل يطلب منه أنه يبعث صور لجسمه أو صور خاصة هاي إساءة جنسية. فغياب اللمس لا يعني غياب الضرر، وغياب اللمس هو أيضا إساءة جنسية.
0: طب مرات شو يعني يجبره؟ إحنا اليوم عم نحكي على مجموعة ممكن شباب وصبايا أو شلة أصدقاء اللي ممكن واحد عم بينكشف لهذا المحتوى أكتر وإجا عرض، وهذا الإشي مرة أنا حكيت عنه بحلقة سابقة اللي إم شاركتني هذا الموضوع، اللي الإم حكت معي متوتر بطريقة مش طبيعية لدرجة ده تبكي، كانت هيك كان الاشي ياسمين بتقول لي انه ابني كان مروح من المدرسة هو وصديقه، وكأنه اجا شاب من بلد تانية حامل تليفون، وبالتليفون في عنده فيديوهات لمقاطع يعني ابنها ولا في حياته شاف هيك اشي. روح البيت لأنه بحس بالأمان شاركها. الأم توترت كتير، توترت، اتصلت مع أخصائي نفسي يعني كان إشي جدا جدا صعب عليها. بس الولد لما حضر هيك إشي مش إنه كان مجبر، كان مع الأصدقاء وتعرض لهذا المحتوى.
1: هلا ايش يعني اجبار؟ جوان لما نيجي نحكي اجبار بالضروره ان نمسك الولد غصن عنه مثلا تحت تهديد انه يلا بدك تحضر، لا اجبار الطفل يعني حتى استحيائه، يعني حتى استخدام الخجل انه لا احضر، فالطفل مش قادر يحكي لا او خجلان او شاعر بالذنب، او حتى اذا ما بتحضر معنا بصير كثير كذا، فهذا تهديد او استغلال. كلمه اجبار هون مش بالمعنى التقليدي اللي احنا بنعرفه انه بنمسك الطفل بنقول له يلا، لا الطفل نقدر نجبره على اي شيء حتى وهو حاسس بالخجل. يعني الطفل مستحي يحكي لا، الطفل حاسس أصلاً بالذنب، الطفل حاسس أنه أنا أصلاً قبل 18 سنة موافق، الطفل لا تعني الموافقة الكاملة. فمثلاً ممكن يقول له التهديد هو إجبار، إذا حكيت لماما رح أزعل منك هذا إجبار، الخداع هاي لعبة أو كل الأطفال بيعملوا هيك هذا كمان استغلال، استغلال السلطة إذا كان الشخص معلم أو قريب أو أكبر من الطفل، الإغراء إعطائه هدايا أو ألعاب أو اهتمام خاص، هذا كله روان يندرج تحت الإجبار.
0: يعني كمان إذا حكينا بالحلقة السابقة ياسمين كمان قصة إنه الولد كمان ردود فعل الأهل إلها علاقة بهذا الموضوع، إنه الأهل إذا ببالغوا كمان بيكون إنه الولد خايف يروح يشارك الأهل بسبب ردود فعل، هون كمان ممكن يكون هذا إجبار ولا هذا كشيء مختلف؟
1: لا هون تخويف، إنه هون مش إجبار، هون روان إذا الولد خايف يجي يحكي لأمه وأبوه فهو خايف من ردة فعلهم. هون بدنا نشتغل على موضوع تاني، بدنا نشتغل على علاقتنا إحنا وياه، بدنا نشتغل على ماما شو ما عملت تعال خبرني أنا رح أساعدك حتى لو غلطت، لو شو ما صار أنا رح أصدق. بتعرفي شو مرات مثلا الاولاد المراهقين الكبار شوي بيكونوا يحضروا مع اهاليهم مسلسل او فيديو او فيلم او هيك، بتيجي لقطه بنفس الحلقه انه في حدا مستغل حدا باعت صور، يعني موقف ممكن يصير حقيقي. اوكي هون الاهل شو بتصير رده فعلهم؟ انه طلع كيف عمل هيك.

0: مش لازم يعمل هيك، يا عيب الشوم عليك. هون انا دائما بحكي للاهل لا وقفوا وقفوا، لانه ممكن اولادنا يكونوا بهذا المحل. بالعكس احنا بدنا نستثمر هاي الفرصه، انه مثلا شفنا استغلال موجود على الحلقه بالتلفزيون، فانا قاعده انا وابني بنحضر فبنتناقش انا وياه، ولو تخيل انت كنت مكانه ايش كان لازم يعمل، كيف كان لازم يطلب المساعده.
1: حلو ومهم.
0: فبدل ما انا اخوف الطفل، يعني مره كيس حاله اجتني نفس الشيء، قال لي انا ما بقدر احكي لانه ابوي احنا كنا نحضر مقطع وقعدوا يضيقوا للشخص الضحية، قعدوا يحكوا عنه كيف هيك بسمح لحدا يضحك عليه، وأنا كيف بدي أروح أحكي لأهلي.
1: يعني إيش اللي هو الأدي بسيط خلى عمل حاجز بين الأهل والولد، وده جدا إشي خطر جدا. فدايما مهم نحتوي ونسمع ونعطي محل لكل هذا الموضوع ونرفع الوعي. طب في هيك النقطة اللي إحنا هيك مغلوطة تعي نقول إنه الإنسان المتحرش عادة بيكون شخص غريب ما بنعرفه. فإحنا بتعرف ياسمين إسك عم في مسلسل على اليوتيوب بنتي بتحضره، مسلسل هو للأطفال فيه كتير كتير توعية، من المسلسلات اللي بحب إنها تحضره. بس هيك عم بشارك أنا القصة لأنه عن جد هيك إلها علاقة بالموضوع. زميل للأب بالشغل اللي هو دعاهم لعنده على البيت، الأطفال بنادوه عمه، العائلة بدها تروح البنت، كل ما بدها تروح البنت بدهاش تروح، هيك عندها خوف وعندها توتر. فالأم حكت وإجت تحكي معها إنه شو السبب إنه كل ما بدك تروحي وهيك، فالبنت فتحت قلبها وحكت لها، تقولها لأن أنا بفوت على الغرفة وعمه بيلحقني وبقول لي اسحك تحكي ما تحكي للماما والبابا. فالام والاب اعطوا خطوه، يعني اعطوا قالت له قديش مهم انك انت تشاركيني وتحكي لي كل هاي الامور. وهنا هن عملوا يعني عملوا اللازم يعملوا بكل ما يتعلق انهم تشكوا عليه وكل هالاشياء، وكان في وعي هذا الموضوع. بس لما احنا بنيجي بنحكي على شخص غريب احنا هنا يعني في هاي ايش اللي هو مغلوط صح، يعني مرات بنقول انه حدا اللي هو ماشي بالشارع بس مش شرط
0: 100%. بتعرفي روان انا عندي دائما تحفظ على مقاطع التوعيه زائد القصص الاطفال اللي بتفرجي الاطفال ان المتحرش هو شكله غريب كبير ضخم عيونه كبار، هذا هاي رسائل غلط، هاي رسائل ما بينفع توصل للاطفال، لان المتحرش هو للاسف الشديد وهذا التعريف الصحيح اللي جاي من محل كتير خبره، التحرش هو شخص لطيف جدا محبوب جدا. فالمتحرش لما انا باجي بحكي لابني وبنتي ما تروح مع حدا هيك شكله غريب، أو ما تروح مع حدا أنت ممكن يكون عن جد شكله طويل، أو ما في هيك إشي. المتحرش هو شخص عادي عايش بناتنا موجود بناتنا بنحبه وبنحترمه وبنوثق فيه. لما أنا بمسك قطة وبقرأها لبنتي وبتشوف الصورة إنه هو المتحرش شكله غير دونا عن كل الشخصيات، فهي رح تخربش، هتقول طب هذا بخوف، بس أنا عموه أو خالوه أو ابن الجيران أو سائق أو بغض النظر مين هو لطيف وحباب وأهلي بحبوه بيستقبلوه بالبيت، فلا لا لا في إشي غلط. فمهم نعرف إنه المعتدي ما في إله شكل محدد وما في إله مواصفات محددة، تمام؟ وهذا الطفل لازم يعرفه. فالمعتدي ممكن يكون أي شخص، وأنا لما باجي بعمل توعية لابني وبنتي ما بخوفهم من كل الناس، بقولهم ما تروحوش مع أي حدا وكل الناس سيئة وما تتفقوا بحدا، لا لا.
1: بكون جاي أحكي لك هاي الشغلة، في أم حكت لي أسف عم بقطعك، قالت لي بتقول روان يعني صرت أخاف حتى إنه أولادي يروحوا عند أصدقاء وهيك لحالهم يعني.
0: وهذا غلط، هذا غلط غلط غلط، لأنه كيف الطفل بده يأخذ خبرة وكيف الطفل نبني هويته الجنسية؟ هنا هون بندخل على على على مداخل تانية. الفكرة انه احنا لا نمنع ونخوف ولا نفتح ونستقبل بشكل كامل، الفكرة انه احنا نكون بالنص متوازنين عندنا حدودنا. فاحنا ما بنحكي اصلا للطفل من مين انت لازم تخاف، احنا بنحكي للطفل شو الاشياء اللي انت بتحسها والاشياء اللي ممنوعة تنعمل معك بغض النظر ماما لو اي حدا بغض النظر مين اجا حكى لك اشلحي ملابسك، حط ايده على اعضائك الخاصة، حكى لك هاي اللعبة لعبة كبار، تحكيش لماما وبابا، اي شخص انا رح اصدقك انت حبيبتي، انا رح اوثق فيك انت، تعالي خبريني انا دائما موجوده عشان اسمعك. فاذا بدنا نيجي اليوم للخبر اللي انتشر في لبنان قبل كم من يوم بالمونديال، اللي لابس لبس مهرج وحاول يتحرش بطفله، هذا الشخص مين دوان؟ تعني نيجي نحلله انا وياكي، شخص لطيف عم بيلعب مع الاولاد، عم بيلعب معهم ولابس لبس مهرج وعم بضحك معهم، بيلعب معهم وانبسطوا كثير مع بعض.
1: ليش مخيف؟ مخيف لدرجه انه البنت رايحه معه، يعني البنت ماشيه معه، مش انه مثلا بتصرخ وبتبكي. وهنا بدنا نحكي على الموضوع او بدنا نرجع لكل الاشياء اللي حكيناها بالحلقه السابقه ياسمين على كل الوعي، وقديش مهم نوضح للولد انه احنا ما بنفع نروح مع اي شخص غريب، جسمنا حدود جسمنا، اللمس، كل هالامور تفاصيل جدا مهمه.
0: بس فين ضبط القاعده اللي بتقول ما بنقول الاطفال ما تروحوا مع حدا غريب، انسوا كلمه غريب امسكوها انسوها عن جد. احنا هذا
1: ايش بنقول؟
0: هيك فكرنا انه بنقول ما بنروح مع اي حدا اي مكان الا لما نحكي لماما وبابا.
1: حلو.
0: لانه اذا انا روان بدي اجي افكر بعقل طفل عمرها 4 سنين، هذا عمه اللي هلا كان يلعب معي بطل غريب لانه لعب معي وخلاني اكون مبسوطه، فانا صرت اعرف
1: مهم.

0: صحيح، مهم مهم، تغيير بسيط بالجملة بس قديش مهم. ياسمين، احنا بدنا ننهي معك القسم، بعدين رح ننتقل للقسم الثاني اللي فيه رح نحكي أكثر عن علامات الخطر، كيف أنا بعرف إنه ابني مر بتحرش أو بإساءة جنسية. فاصل قصير وراجعين.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة.
7: خاضع لشروط الحملة.
1: 30/7، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
8: كونسرت مع الياس مرجية.
9: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
10: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
9: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
11: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
12: الله،
11: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
9: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: ميو 3.3، ميو 7.8 FM.
13: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا في القسم الثاني من برنامجنا، برنامج احتواء. رح أحكي لكم باختصار شو حكينا بالقسم السابق. حكينا شو هي الإساءة الجنسية، صححنا المفاهيم عن التحرش الجنسي بدون لمس، حكينا

0: ننتبه له لازم، بس مش بالضرورة تلقائيا نقول إنه في تحرش، لا. هيك أنا دائما في هي قاعدة للأهل لازم يعرفوها، أي تغيير بسلوك ابنك بغض النظر إيش هو هذا التغيير معناها ماما ساعديني أنا عم بمرق بإشي صعب، ما بعرف شو هو، ممكن يكون إساءة جنسية، ممكن يكون تحرش، ممكن يكون إهمال عاطفي، ممكن يكون إنه أنت بالتربية عم بتميزي بطريقة معينة وأنا حاسس إنه أنا مش عم باخذ كل الحب، ممكن يكون سبب انفصال، طلاق، وفاة أحد العائلة وأنا مش سهل علي. فبس هيك ما نروح مباشرة للاستنتاج، ما نقفز لإيش ممكن يكون للإساءة الجنسية، بس مهم إننا ننتبه، تمام؟ فهي هاي القاعدة الأولى. فمهم كمان أحكي للأهل إنه مش أي تغيير نتوتر منه، بس أي تغيير لازم نسأل حالنا شو القصة. ولازم نقسم العلامات هيك، فأنا بحب إنه العلامات الجسدية هاي إذا شفناها ننتبه لها أكتر شيء. إذا شفنا دم أو جروح في المنطقة التناسلية أو الشرجية هون عنا علامة سؤال. إذا شفنا ألم شديد أو صعوبة وقت التبول أو التبرج هون عنا علامة سؤال. إذا شفنا إفرازات غير طبيعية، إذا شفنا شكوى متكررة من ألم بالمنطقة التناسلية، إذا شفنا احتكاك أو حركة مستمرة بدون سبب واضح هون عنا علامة سؤال. بس دوام لازم ننتبه كمان على نقطة، أول خطوة هي الفحص الطبي، لأنه لازم أول إشي أفهم هل في سبب طبي؟ إذا ما في سبب طبي واضح وقتها بننتقل لتقييم أوضاع. هدول العلامات هي أكثر علامات الأهل ممكن يلاحظوها إذا صار عندنا أي تغيير فيها. هدول العلامات يعني عن جد علامات مهمة. باقي العلامات اللي هي علامات نفسية وسلوكية كمان مهمة، ولكن ممكن تكون مظلة لأشياء تانية. مثلا تغيير مفاجئ بالشخصية، كان يأكل كثير بطل يأكل كثير، صار عدواني، صار يخاف من أشخاص محددة، صار عنده تبول لا إرادي، صار عنده كوابيس بالليل، صار عنده انعزال شديد مع إنه كان قبل كثير اجتماعي، صار عنده تراجع مفاجئ بالمدرسة، عندنا سلوك جنسي أو كلمات جنسية غير مناسبة لعمره خصوصا إذا كانت جديدة ومستمرة. فهاي العلامات روان كلها يعني هي كثير كبيرة ما فينا نقدر نحصرها، بس هيك إذا نحكيها بجملة أو نختصرها بجملة، أي تغيير عند الطفل يستحق انتباهنا.
1: طب كأهل ممكن نصير زي ما أنت حكيت نوسوس من أي تغيير بسيط، هل في علامة وحدي معينة أو تصرف محدد إذا شفناه بنقدر نقول أكيد صار في تحرش، ولا ممكن الموضوع بيكون تجميع السلوكيات؟
0: يعني ما فينا نحكي مثلا والله اليوم مثلا صار عند ابني مثلا تبول لا إرادي بالليل، هل فينا نحكي انه ابصر شو فيه؟ طب مرة واحدة مثلا صار وما تكرر، لا، ممكن يكون عرضي، ممكن يكون خاف من اشي. بس اذا في سلوك استمر لعدة ايام وسلوك كان بالنسبة لنا يستحق انتباهنا هون بدنا نوقف. بس هل في سلوك واضح مثل عين الشمس نقدر نقول انه تحرش؟ لا، فيش هيك شيء. احنا بحاجة لتحليل من اخصائي نفسي، نحجز استشارة، نعطي المعطيات للمختص وبنشوف ايش بيحكي لنا. اما احنا لحالنا هيك نقعد نقرر او نتاكد، ما فيش هيك شيء ابدا.
1: بقول ياسمين احنا اليوم موجودين بعصر كله الاهل براكد وكله براكد وكله بده يلحق على كل شيء، قديش مهم نكون واعيين ونعطي هذا المحل اللي نسمع ونحتوي ونفهم ونكون موجودين بحياه اولادنا.
0: معك حق، يعني من قلب أم لأم، فإحنا فاهمين إيش بالضبط المقصود. وفي هيك روان مثلا أنا كأم عاملة وكأم عندي طفلين وكأم مشغولة، في عندي إشي أنا أبدا ما بتنازل عنه. مثلا أنا ما بتنازل أبدا عن 15 دقيقة قبل النوم مع بنتي. ليه؟ لأني بعرف إنه قبل النوم كل إشي بنحكي، فأنا فاهمة إمتى بالضبط هي بتحكي الأشياء اللي مزعجها. في أهل اللي بيحكوا لي لا ياسمين احنا اول ما يروح من المدرسه في 10 دقائق هدول ما بنتنازلش عنهم لازم. ففي هيك روان هيك في 10 دقائق بزحمه النهار حسب كل واحد وين. يعني انا بنتي مثلا بالليل، ابني اول ما يروح من الحضانه، شوفي الاوقات هيك مختلفه، بس هون 10 دقائق هون 10 دقائق هدول ابدا ما يعني بستغني عنهم. واذا صارت انه لا انا ما كنتش موجوده او يوم يومين ثلاثه معلش بنعوضها، بس بنيجي بنسال روان في اشي صار معك حابه تشاركيني اياه ماما؟ في اشي ضايقك هذا الاسبوع؟ ماما عم تسمعك. هم هيك دقائق صغيره صدقيني نقدر ندور عليهم وبنقدر نلاقيهم.
1: صح، مليون بالمية أنا معاكي. بزحمة النهار دايما في يعني في إمكانية نحسب رأيي نلاقي هدول العشر أو 15 دقيقة اللي ممكن نقعد ونتحور فيهم، وجدا مهمين عشان نبني علاقة اللي هي آمنة مع أولادنا. جدا هذا الإشي مهم. طيب إذا إحنا شفنا إنه في إشي بدنا نتوجه لحدا معين، كيف نقدر نتوجه؟ لمين نقدر نتوجه عشان نطلب المساعدة؟
0: هلأ كل روان كل حدا كيف المنطقة اللي هو موجود فيها حسب القوانين حسب، ولكن أول إشي تعال نقول هيك، إذا في عنا أي شكوك واضحة جدا إنه في اعتداء والطفل إجا خبر، مباشرة بنعمل فحص طبي خلال 48 ساعة لحتى نتأكد إيش هي العلامات إنها بتضلها الآثار موجودة. هذا إذا كان الإشي واضح والإشي كتير جسدي وملموس. ثاني إشي فورا نتواصل مع مختصين عنده خبرة بالتعامل مع الأطفال المتعرضين للإساءة الجنسية لحتى نقدر ناخذ تقييم ودعم مناسب. والنقطة الثالثة بنتبع الإجراءات القانونية المعمول فيها في

0: بلدنا. ولا مرة ولا مرة بنحكي إنه خلص الموضوع بمرق أو ما هو مش رح ينسى أو. وأنا فاهمة روان قديش إحنا بمجتمعنا حساسين لتوجه للقانون، حساسين إن توجه للأخصائيين، ولكن بدنا نكون عارفين إنه جزء كتير كبير من علاج طفلنا اللي تعرض لإساءة جنسية هو عن جد إنه نعمل نتابع مع مختص نفسي، وإنه عن جد نتوجه للإجراءات القانونية. أول إشي نحن الطفل حماية كاملة، ممنوع التعرض ممنوع يواجه أو يتعرض مع المعتدي بأي شكل من الأشكال، بدنا نبعد الضحية من عند الاعتداء، هذا أول إشي. ثاني إشي بدنا نمسك الطفل ونعطيه ثقة ومحبة وأمان وخلص ماما أنت هلأ آمن، أنت هلأ معانا، إحنا بنوعدك إنه حقك رح يوصلك، بنوعدك إنه أنت تضلك منيح، نحاول قدر الإمكان إنه ما نكرر هذا الإشي، شكرا إنك إجيت خبرتنا. بعدين النقطة الثالثة ناخذ إجراء قانوني.
1: ياسمين إذا أنت عم تحكي وفي أشياء اللي عم تخطر على بالي، ذكرتي أنت بالبداية على أمثلة اللي هي تحرش جنسي، إذا إحنا عم نحكي مثلا بنت اللي هي عمرها 10-11 سنة، اليوم في السوشيال ميديا وكل الأمور، إجا شخص غريب عمل لها آد واستقبلته وبلش يبعث لها مش عارفة، أنا أحكي يجي المراهقة 14-15 سنة، أنت حلوة أنت بتجنن وكل هالأمور، هذا يعتبر كمان تحرش؟
0: طبعا كتير كتير مهم لما الأطفال المراهقين يقعدوا على الإنترنت، إحنا لازم نخبرهم كيف في الأمان تبع الإنترنت، شو التعليمات اللي إحنا لازم نعطيهم إياهم، يعني مع مين نحكي مع مين ما نحكيش، كمان كل موضوع صور، كل موضوع الأرقام، كل موضوع المعلومات الشخصية والخاصة، عنوان البيت، رقم الماما، رقم البابا. مهم كتير إذا بنتي عمرها 10 سنين وحكى معها شخص غريب على الإنترنت وبلش يرسل لها كلام غزل وكلام حب عشان يستقطبها أو يستدرجها، أول إشي ما بلومها وما بعاقبها، بشكرها إنها أجت حكت لي وبحكي لها أنت ما عملتي إشي غلط، إحنا رح نحل الموضوع. بعدين إذا بدنا نروح للخطوات العملية مباشرة، بدنا نوقف التواصل مع الشخص، بدنا نحتفظ بالرسائل أو لقطات للشاشة، بدنا نتأكد إنه ما في أي صور أو معلومات تم إرسالها، وإذا في كمان بدنا نكون عارفين، وبدنا نراجع هيك كل إعدادات الخصوصية وحساب الطفلة، وبدنا نشوف إيش الإجراء اللي بدنا ناخده. بس في شغلة روان بدي أحكيها، 10 سنين ماسكة موبايل أو 10 سنين ماسكة آيباد وعم تتواصل مع حدا، أنا كأهل لازم يكون في عندي الأبليكيشنز اللي بتخليني أكون عارفة بنتي مع مين بتحكي، وبالاتفاق مع بنتي بالموافقة، يعني ماما أنا في عندي أبليكيشن، هذا الأبليكيشن بخليني أكون عارفة إيش المواقع اللي أنت تدخل عليها، عارفة مع مين بتحكي، أنا عم بعمل هيك مش لأنه أنا شاكة فيكي، أنا عم بعمل هيك لأنه أنا مسؤوليتي تجاهك إني أنا أحميكي.
1: حلو.
0: لا بعد عمر معين أنا بقدر أعطيك موبايل من دون قدرتي على تحكم، بس لوان ليش 10 سنين إحنا نعطي موبايل بدون ما يكون إحنا عنا مسابقين مع موبايلنا وعارفين إيش هي بتعمل وإيش هي بتحكي؟ هل أنت بتودي بنتك اللي عمرها 10 سنين على بلد لحالها أول مرة؟
1: أكيد لا. أكيد لا. وهذا اللي أوضحه ياسمين، اليوم إحنا بتلاقي الأهل اللي بتباهوا بالتليفون اللي بنجاب لابنهم عيد الميلاد أو أي مناسبة، اليوم بتلاقي جيل 10-11 سنة عندهم سوشيال ميديا بنزلوا صور اللي هي حتى أنا يعني صور اللي هي شوية غريبة لجيل 10-11 سنة، وفي الآخر بقول هدول يعني في مراهقين، في عفوية معينة، في براءة معينة، كل واحد ومعتقداته، كل واحد والأمور المقبولة مش مقبولة علينا، بس أنا بدي الأهل يفهموا بالآخر إنه لا، لما أنا بجي بعطي التليفون في أمور اللي أنا لازم أحكي فيها، في أمور إحنا أكثر رح نتطرق لإلها إسا بالقسم الثالث، بس أعطيت مثال هيك، هل إنه إذا أي شخص موجود إجا حكى كلام اللي هو أنت حلوة أنت مميزة أو لا ولد نفس الشيء هيك بدون سابق إنذار وبدون مناسبة، فهل هذا يعتبر تحرش أو إساءة؟ فأنا هون
0: يعتبر طبعا دوان يعتبر
1: هذا بدي أوضحه عشان الأهل يعرفوا هذا الإشي،
0: يعتبر بداية استدراج، وكثير بأكد إنه كل الأطفال المراهقين اللي معهم موبايل كثير مهم يكون في تطبيقات رقابة أبوية ويكون الأولاد عارفين، أنا كثير بنصح فيها هاي النقطة، مش لأنه بس ماما أنا بالعكس أنا بوثق فيكي بس أنا واجبي أحميكي، هاي التطبيقات مميزاتها أنها بتحدد مدة استخدام الشاشة، بتخلينا نوافق أو نرفض ننزل أي تطبيق، بتحدد المحتوى الغير مناسب أو المناسب للأطفال، بتعطينا تنبيه إنه في حدا عم بيحاول يحكي أو حدا، يعني هاي التطبيقات كتير ذكية أنا عن جد بحبها، لأنه بتعرفي بشبهها مثل حزام الأمان، إذا بدنا نحكي طلع ابنك بالسيارة بدون حزام أمان ولا لا، بتحكي لما محط حزام الأمان بلاش يصير معانا أي شيء.
1: صح مليون بالمية. ياسمين كلام رائع جدا، إحنا رح نكمل معك بالقسم الثالث، رح نكمل حديثنا على خطوات الوقاية، خطة الطوارئ، كيف نحمي أولادنا. فاصل قصير وراجعين.

0: موسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، واحد يساوي ثلاثة، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
2: خاضع لشروط الحملة.
3: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
8: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
9: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
10: يعني الحياة غالي بس منضحك.
11: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
12: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
8: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
13: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
14: احتواء مع روان شحوك سمعان.
15: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم في برنامج احتواء. بتعرفوا كل القوانين والخطوات اللي رتبناها بالقسم الأول عن كيف نساعد الولد إنه يميز بين اللمس الصح واللمس الغلط، وعن قانون الأسرار بالبيت، وحتى كل العلامات اللي حكيناها بالقسم الثاني عن كيف نقرأ التغييرات الصامتة بسلوك أولادنا ونعرف إذا تعرضوا لإساءة أو كيف نمسك أعصابنا بدقيقة الصدمة الأولى، كل هاي الأدوات بتصفي حبر على ورق إذا الولد نفسه خاف وقرر يسكت ويخبي عننا. الأمان الحقيقي مش بس إننا كأهل نعرف القواعد، الأمان هو إنه الولد بس يمرق بأي موقف يركض لعنا فورا وبدون تردد ويقولنا ماما أو بابا صار معي هيك. عشان هيك هاي المحاور اللي مرقت فيها تفاصيل بتمس وبتساعد كل بيت، وبنصحكم من كل قلبي إنكم ترجعوا تسمعوها بحال ما كنتوا معنا من البداية. بتقدروا تلاقوها، تلاقوا الحلقة كاملة من البداية عبر تطبيق ناس. ومكملين بالقسم الثالث مع ضيفتنا السيدة ياسمين حارب، الأخصائية النفسية وموجهة المجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين ضيفتي من الأردن. ياسمين برحب فيك معنا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا. لهدسة تفاصيل روعة، رائعة جدا ومهمة لكل أم وأب، حتى معلمين أجداد وجدات. مكملين رح نحكي إسا عن كيف نحمي أبنائنا، ورح نحكي أكتر إسا عن كلمات وجمل اللي مهم إنه الطفل يسمعها من أمه وأبوه دايما بالبيت عشان يحس بملكية جسمه ويشعر بالأمان بأنه يجي ويحكي لنا شو بيصير معه.
2: أهم الجمل

0: اللي لازم الطفل يسمعها باستمرار. باستمرار روان مش عم بحكي انه كل يوم، نتذكر انه مش كل يوم مش كل دقيقة، بس نكون عارفين انه الطفل فاهمها وعارفها وثابتة موجودة مثبتة عنده جواته. اول اشي جسمك الك، من حقك تحكي لا اذا كنت مش مرتاح بغض النظر ايش هو التصرف. اذا غلطت ماما تعال احكي لي ما رح اتركك، عادي ماما حبيبي احنا كلنا بنغلط، ما في سر بنخبيه عن ماما ابدا، ماما لازم تعرف كل اشي، انا بصدقك وبسمعك. اذا حدا هددك او قال لك لا تخبر ماما هو بيكون خايف وضعيف، تعال انت خبرني فورا، انا موجوده دائما عشان احميك مش لحتى اعاقبك، بحبك مهما صار. هدول الجمل روان لازم يكون الطفل فاهم وعارف انه انا في عندي باب بالاخر بقدر اروح له، حضن بقدر يدفيني شو ما كنت عامل.
1: يا الله ما احلاها تكون العلاقه مبنيه هذا الاساس، وقديش مهم لنا كاهل هذا الحديث يكون زي ما انت قلتي مش كل يوم، بس يكون في هذا الحوار وهذا الحديث وبشكل يومي، اللي هو يعني حسب شو المقصود بشكل يومي، بالحسب الاحداث اللي بتصير معنا وحسب التفاصيل اللي بتصير معنا. طب هل في اخطاء اللي احنا بنعملها باسم الحمايه بكون هدفنا انه نحمي بس بنغلط كمان؟
0: كثير كثير في اخطاء روان بنعملها، وانا فاهمه انه احنا بنعملها من دون قصد. انا فاهمه اول إشي احنا بنجبر الطفل على انه يبوس او يحضن او يسلم، هذا خطا كثير كبير، بنعلمه كل الكبار بدون نقاش. انا لما الام تحكي لي ابني عنيد بقولها لازم تكوني مبسوطه، لانه الطفل العنيد اللي بيناقش واللي مش بيرضى بكل إشي هذا اللي بدنا اياه، ما بدنا الطفل يوافق على كل إشي بنعرض عليه، نخوفه بدل ما نعلمه. يعني مثلا في اهل مرات ماما اذا حدا بلمسك ولا بيعمل لك اي إشي انا رح اعمل 1 2 3 فيه، ما تقلق. لا لا هيك الطفل بخاف، هيك الطفل ما رح يجي يخبرك، هيك الطفل رح يخاف من ردة فعلك، من النتيجة اللي بدك تعمليها. نخجل من الحديث عن الجسم أو نسكت عن الأسئلة أو ما نعطي أصلاً تربية جنسية صحيحة، وهذا كثير مهم روان. نركز بس على الغرباء وننسى أن الإساءة ممكن تصير من أي شخص بنعرفه. نعطي الطفل تليفون بدون إشراف أو بدون رقابة، هذا كثير مهم. نلوم الطفل أو نصرخ عليه إذا أخطأ على الإنترنت فبيخاف يجي يحكي لنا مرة ثانية. ومن الأخطاء اللي أنا بحب دائماً أحكيها للأهل روان استخدام التصرف بالتربية. يعني إذا بتحل واجبك رح أعطيك كذا، إذا بترد علي رح أحبك أكثر. ليه؟ لأنه هذا الأسلوب المتحرش بيستخدمه. الطفل لما يتم استخدام هذا الأسلوب معه ما رح يحس إنه في إشي غلط.
1: واو.
0: مثلا بنكون بالحديقة بدنا ابننا يروح، بس هلأ بدنا نوجع راسنا ويبكي، فشو بنصير نقول له؟ ماما إذا هلأ بتقوم من المرجحة رح أجيب لك أحلى شب. انت ما بدك اياه يقوم من المرجحه عشان تجيبي له شبس، انت بدك اياه يقوم عشان تروحي صح؟ فانت بتقولي له ماما خلصت وقتنا يلا نروح نروح. فعشان انت بدك تريحي راسك من البكا، وانا فاهمه قديش احنا مستنزفين كامهات بس مرات بنغلط واحنا مش منتبهين. اما الاطفال اللي ما بيتم استخدام معهم اسلوب التصرف فبحسوا انه في شيء غلط، ليش هذا المتحرش بيقول لي اذا بتعمل هيك بجيب لك هديه؟ معناها في شيء غلط. اما لما انا بستخدم نفس اسلوبه وانا مش منتبهه تلقائيا بيجي شعور لابني انه عادي، ما هذا الاسلوب اصلا يستخدم معي دائما. فاروان في اخطاء كثير احنا كاهل بنعملها واحنا مش قصدين،
1: مش قصدين اكيد مش قصدين.
0: عشان هيك لازم نكون واعيين للاشياء للاساليب تبعتنا،
1: مهم جدا جدا. طيب سؤال الختام، اذا ابني حكى لي شو صار معه، يعني صار معه شيء معين، شو اول رد فعل لازم اعمله؟ المقصود انه صار معه تحرش او اساءه، شو لازم اعمل؟ واذا في عندك رساله بخصوص هذا الموضوع.
0: هذا السؤال كثير مهم روان، لانه اول ما يجي يخبرني ابني هو 50% من العلاج. تخيلي يعني اول رد فعل لي هي عن جد جزء كبير من العلاج. اول شيء بدي اهدى، ما بدي اصرخ، ما بدي انهار، ما بدي اخوف الطفل. انا بعرف انه الموضوع كثير صعب بس مهم كثير نهدى، نحكي له شكرا ماما انك اجيت خبرتني، نطمنه انا معك، انا بحبك، انا رح احميك، نقيم كل الذنب عنه لانه هذا شعور الذنب بيكون ملاحقه، اللي صار مش غلطتك ابدا، نصدقه، ما نحقق معه خصوصا اول ما يجي يخبرنا، فورا بنحميه وفورا بنطلب مساعده. هدول الخطوات بيصيروا بثلاث دقائق روان، بس هم اهم مرحله بكل موضوع الاعتداء الجنسي. بنحمي، نشكر، بنطمن، بنحضن، بنقول له تعال انا بحبك، انا رح اساعدك، انا مصدقتك، بوعدك انه اساعدك للحظه الاخيره، وبنطلب مساعده، نطلب مساعده من مختص نفسي ومن مختص قانوني.
1: روعه ياسمين، شو بدي اقول لك، يعني حلقتين رائعه جدا بادواتك البسيطه، فرجيتينا انه الامان مش كبسه زر، هو روتين يومي وبير اسرار من ابني حجر ورا حجر بالحب وبالهدوء. فشكرا لك الاخصائيه النفسيه وموجهه المجموعات في مجال الجنسانيه سيده ياسمين حرب، شرفتينا باحتواء بهدول الحلقتين وكثير انبسطنا بهي المساحه المهنيه الحقيقيه اللي قدمتيها لجمهورنا ولأهلنا. شكرا لأنك كنت معنا من الأردن العزيزة، نورتينا ويعطيك ألف ألف عافية.
0: شكرا لك روان، شكرا لكل المستمعين.
1: الله يسعدك. تشرفت فيكي، يعطيك ألف عافية. وهيك مستمعاتنا مستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم.

ما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر انه بالرغم من كل هاي اللحظات احنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الاحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. ما تنسوا أولادنا مش ملك إلنا، أولادنا أمانة بين إيدينا، وحمايتهم مش بإننا نراقبهم بكل دقيقة ولا بإننا نعيشهم برعب وخوف من الدنيا ومن الناس. الحماية الحقيقية بتنبنى بكلمة حنونة وبحضن دافي بيستوعب الغلط قبل الصح، وبلغة واثقة وصريحة بالبيت بتخليهم يعرفوا إنه مهما كان الشارع برا غريب وموحش بضل البيت هو جدار الأمان الواقف والمطرح اللي دايما بيقدروا يرجعوا يحكوا فيه بدون خوف وبدون خجل. احموا طفولتهم بالوعي واحتوهم بالحب. اتذكروا الحلقتين كاملين بتلاقوهم عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط،
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية؟

هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد، بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اندلع حريق كبير في منطقة مفتوحة قرب شمشيت القريبة من بلدة كفر مندا، حيث هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وبشرت بإخماد النيران، كما استدعت طائرات لمساندة الطواقم في أعقاب انتشار النيران بسرعة كبيرة بفعل الرياح، وبدورها تعمل الشرطة على إخلاء عدد من المنازل القريبة من المكان. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ السيد كايد ظاهر. مساء الخير سيد كايد.
1: بس تحمليني شوي لأنه مرشح تصغير
0: بالمشي. ألف سلامة سيد كايد، يعني ما هي التفاصيل لديك؟ يعني أين وصلت الجهود والقوات في
1: لم تتم السيطرة حتى الآن، ونحن نتحدث عن منطقة مفتوحة يعني قريبة أيضا من كفر مندا، وبالتالي أكثر من 12 طاقم يعمل في المكان وأربع طائرات، ولكن بسبب الرياح وأحوال الطقس الحارة النيران تنتشر بسرعة كبيرة، وهذا السبب هو الذي أدى حتى الآن إلى عدم السيطرة على الحريق. تم إخلاء المنازل من الخط الأول القريبة، وذلك يعني تحسبا وقائي أكثر لامتداد أو انتشار النيران، إلى جانب أيضا الدخان الكثيف في المكان. أنا لا أنصح بالتواجد أو المرور في هذه المنطقة لأن هناك دخان كثيف والدخان هو سام، وأيضا تم إبلاغ جميع المواطنين في شمشيت حاليا بعدم الخروج من المنازل والالتزام. نواصل العمل، نتمنى أنه خلال الساعات القادمة على الأقل احتواء وتطويق ألسنة النيران.
0: نعم سيد كايد، بما يتعلق بتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية حول ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة القريبة، ما مدى الجهوزية والاستعدادات يعني حول احتمالية اندلاع حرائق أكثر؟ يعني نتمنى أن لا يحدث ذلك، لكن يعني بفعل درجات الحرارة كل شيء متوقع، ما هي مدى الجهوزية لديكم؟
1: سؤال ممتاز رجاء. نحن نواصل دائما تقييم الأوضاع من خلال جلسات أسبوعية في بداية الأسبوع وآخر الأسبوع بشكل عام مع القيادة القطرية، وطبعا أنا جزء يعني من هذه التقييمات، بما في ذلك الحديث أيضا عن مجتمعنا أو البلدات العربية. نحن بالفعل نواجه أحوال طقس حارة خلال الأيام القادمة وفقا للأرصاد الجوية، وفي هذا الوقت أقول دائما إنه هنالك احتمال اندلاع النيران، ولكن أعود وأقول أنا في مثل هذه الحالات من يقوم بإشعال النيران هو العامل البشري أي المواطن. النيران لا تشتعل بدون سبب، بدون العامل البشري، يعني هنالك 1% قد تشتعل بدون العامل البشري إذا كان داخل المنزل وإذا كان خارج المنزل. فلذلك أنا أقول لكل المواطنين وأتوجه عبر راديو الناس ومجتمعنا العربي، دعونا يعني نمنع الكارثة القادمة إذا كانت في الطبيعة أو كانت في الممتلكات، وأيضا أيضا إذا كانت في الأرواح لا سمح الله. لذلك يمنع منعا باتا إشعال النيران حتى في الأماكن يعني في أحضان الطبيعة وأيضا في المنتزهات وفي أماكن أخرى. بقولوا لي لا بدنا نطلع إحنا وبدنا نشوي مثلا أو نعمل أكل في أماكن مخصصة لذلك، أنا أعود وأقول مرة أخرى في مثل هذه الأحوال أيضا حتى من قبل جهات أخرى ستقوم بمنع كل ما يتعلق بهذه الأمور خلال الأقل الأسبوع القادم.
0: نعم نضم صوتنا إلى صوتك المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ السيد كايد ظاهر، شكرا جزيلا لك. شكرا
1: صباحك. شكرا.
0: أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة زراعية قرب مدينة المغار في الجليل الأسفل، وذكرت فرق الإسعاف أن المصاب نقل بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني إنه يجري مشاورات قانونية لبحث إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر.

0: المقبل. وفي مقابلة مع نيويورك تايمز أوضح ممداني أنه لا يزال متمسكا بموقفه الداعي إلى اعتقال نتنياهو، لكنه أقر في الوقت ذاته بعدم وضوح الصلاحيات القانونية التي تخوله بإصدار تعليمات لشرطة نيويورك الخاضعة لإشرافه لاحتجاز رئيس حكومة أجنبية. أفاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو اعترض 4 طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء التعامل معها. أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. هذا وأعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات داخل المجال الجوي الكويتي، ما أدى لسقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع 3 الماضية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب 2 آخران إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية عسكرية في بلدة المنصور جنوبية لبنان. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار يرجح أنه ناجم عن مخلفات ذخائر حربية، بعدما كانت تقارير أولية قد أشارت إلى احتمال وقوع هجوم استهدف عناصر من الجيش اللبناني. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت صباح هذا اليوم متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 21 يوليو/تموز الجاري، وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية. وتأتي الزيارة في ظل مفاوضات يجريها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان لا تزال تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع حزب الله. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. 1 يوز

0: قطع طايل مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
2: لانك مش عارف وين مخدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا اولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وامنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا اولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالة العرض أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
7: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
8: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب شمشيت القريبة من كفر مندا، حيث هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وبشرت بإخماد النيران، واستدعت الطائرات لمساندة الطواقم في أعقاب انتشار النيران بسرعة كبيرة بفعل الرياح، وبدورها عملت الشرطة على إخلاء عدد من المنازل القريبة من المكان. في حادثة منفصلة، اندلع حريق في حافات جلعاد بمنطقة الضفة الغربية، ما أدى إلى اشتعال عدد من المنازل الواقعة في الصف الأول من المكان، وبدورها وصلت فرق الإطفاء بطائرات إخماد الحرائق التابعة لسرب إلعاد للمشاركة في عمليات السيطرة على النيران. تعرض شاب يبلغ من العمر 18 عاما للغرق في بركة بمنطقة عين بوكيك قرب البحر الميت، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب بواسطة مروحية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي. أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة زراعية قرب مدينة المغار في الجليل الأسفل، وذكرت فرق الإسعاف أن المصاب نقل بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني إنه يجري مشاورات قانونية لبحث إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. وفي مقابلة مع نيويورك تايمز، أوضح ممداني أنه لا يزال متمسكا بموقفه الداعي إلى اعتقال نتنياهو، لكنه أقر في الوقت ذاته بعدم وضوح الصلاحيات القانونية التي تخوله إصدار تعليمات لشرطة نيويورك احتجاز رئيس حكومة أجنبية. أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. هذا وأعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات داخل المجال الجوي الكويتي، ما أدى لسقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية استهدفت موقعا حيويا في القطاع النفطي. أفاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو اعترض 4 طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء التعامل معها. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب 2 آخران إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية عسكرية في بلدة المنصور الجنوبية لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار يرجح أنه ناجم عن مخلفات ذخائر حربية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين لاحقا أنه وهمي في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش جنوب لبنان. وفي المقابل أصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع أمس جنوب لبنان. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وتأتي الزيارة في ظل مفاوضات يجريها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان لا يزال يسيطر عليها منذ الحرب الأخيرة مع حزب الله. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام.

0: ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مجالس في راديو الناس محطتنا اليوم دير حنا رئيس المجلس المحلي سعيد حسين ضيفنا. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا فيك أخ وديع.
0: نبدأ بالفيك ولا بدير حنا؟
1: اللي بدك بيها تبدأ فيه.
0: منين أجل الاسم دير حنا؟
1: نعم،
0: منين أجت التسمية دير حنا؟
1: دير حنا بفكر سميت بزمن الصليبيين، كان فيها دير. هناك مقولتين بهذا الخصوص اسم دير حنا. واحدة انه كانت اسمها دير يوحنا او يوحنان وصارت دير حنا. المقول الثاني بيقولوا انه على زمن سعد ظاهر العمر لما بنى دير حنا والقلعة والقصر اراد ان يسميها دير اسعد، فقالوا له الاختيارية الوجهاء في دير حنا انه عنا ليش تسميها، هاي بتتسمى عنصرية اسمك، في عنا إنسان ولي محترم جدا من الطائفة المسيحية بنسميها على اسمه دير حنا، اسمه حنا.
0: إذن تعددت الروايات وال...
1: نعم نعم،
0: والتسمية دير حنا تسمية تاريخية
1: دير... الاسم نفتخر فيه طبعا.
0: المؤكد أنه دير حنا بلدي يعني موجودة قرون، لم يكن ألف سنين،
1: من زمن الكنعانيين مر على دير حنا عدة مراحل في السكن والاستيطان من زمن الكنعانيين ومرورا بالصليبيين ثم الأتراك، واللي بناها في المرحلة الأخيرة هو سعد ظاهر العمر.
0: سعد بيكون ابنه ولا حفيده؟
1: ابن ظاهر العمر. ابن ظاهر العمر. ظاهر العمر كان طبعا كيف بتعرف انت هو إنسان قوي،
0: ملك الجليل.
1: أيوة، عمل له سلطة في الجليل في شمال فلسطين، وكان يجبي الضرائب للإمبريا التركية.
0: صحيح، للدولة العثمانية. نعم. ملتزم عند الإمبراطورية العثمانية دولة.
1: نعم، في مرحلة معينة تمرد عليهم وبعثوا له الجزار طبعا.
0: صحيح. نعم، قصة معروفة. طيب ترك شو ظهر العمر في عرابة، في دير حنا، في عرابة البطوف ترك المحكمة وفي بلدات أخرى.
1: نعم،
0: شو نصيبكم
1: في دير حنا؟ في دير حنا بنى له قصر اللي هي قلعة اليوم، وبنى سور دير حنا. السور محيط في البلد القديمي، في سور اللي هو بنا، وكمان
0: في ظلت مقاطع موجودة منه لليوم.
1: نعم نعم، موجود
0: وبنعملها صيانة ولا أنه
1: الصيانة انعملها في الماضي جزئي، في المرحلة الأخيرة ما نعمل لأنه فيش ميزانيات طبعا، ما بنطونا ميزانيات وزارة الآثار ووزارة السياحة.
0: هاي السور شو كمان
1: غير السور؟
0: مسجد
1: الف طبعا، في بنوا المسجد، بفكر أنا المسجد قبله المسجد بعتقد، والكنيسة.
0: والكنيسة من فترة
1: ظهر. نعم نعم،
0: وكان ظهر العمر هو اللي خلف بناء المسجد والكنيسة.
1: نعم،
0: من سياساته.
1: نعم،
0: التسامحية مع كل الطوائف حتى في اليهود.
1: نعم،
0: أقدم اليهود الطبرية.
1: أكيد أكيد طبعا، دير حنا مشهورة أنه بعلاقاتها الاجتماعية بين الطوائف، أن نسبة المسيحيين 10% من بالنسبة لنا عن تعداد السكان، 90% هن مسلمين سنيين، وعلاقتهم الاجتماعية جدا جدا مميزة.
0: جميل. بهذا الخصوص ونحن نتحدث عن التاريخ، محمد أبو ليل زميلنا، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية.

0: يذكرني انه في علاقة يعني تاريخية ناس نقول مزعومة، ولكن تحدث عدد من المؤرخين عنها، صلتها بعبد الرحمن الداخل سكر قريش، صحيح الحكي؟
1: انا شخصيا ما بعرف هاي العلاقة الصحيح، ما بعرف.
0: لا موجودة، أنا قرأتها في أكثر.
1: ممكن ممكن.
0: على كل إن هذا هي جبنا لك
1: معلومة جديدة،
0: نقطة نقطة ضوء جديدة في دير حنة. قديش تعداد سكان اليوم؟
1: اليوم عدد سكان دير حنة 11500 نسمة.
0: شوي ضيعة صغيرة.
1: لا بلد متواضعة.
0: جميل. طيب بدي كنت أسألك، كنا بنحكي إحنا عن تاريخ دير حنة وعلاقتها بظهر العمر وآثار عمرانية تركها ظهر العمر. ورد في أحد الكتب التاريخية أو على لسان شيخ من شيوخ دير حنة محمد قاسم خطيب أحد أجداد عائلة خطيب، أن الجزار أعجب بجامع دير حنة وقد بنى مسجدا له في عكا عام 1778 على غراره، وعند بنائه نهب الجزار الكثير من زخارف جامع دير حنة وبلاطه المصنوع من المرمر ونقل كل ذلك إلى عكا وزين به المسجد، إلا أن أهل دير حنة كانوا قد أتلفوا بعض زخارف جامعهم حتى لا تقع أيدي الجزار إلى آخره. هاي واحدة من القصص والحكايات والروايات. نعم. اللي تنحكى عن دير حنة.
1: هناك قصص عديدة بخصوص هاي الأمور التاريخية، طبعا احنا ما شهدناها وما منعرف الحقيقة
0: نقلا عن.
1: نعم.
0: لكن اللي بدي اقول لك اياه انه بنى العثمانيون، يعني كمان ننصف ان العثمانيين مدرسه في سنه 1888 وكانت الحديث الصف السادس. اهل دير حنة اللي كان بده يستزيد بالعلم كان يضطر ينتقل يروح على البلد الجار عرابه البطوف. يعني شو كان بذيك الفتره عرابه البطوف؟ كرسي القضاء يا استاذ سعيد.
1: خلينا نقول هيك، اهالي دير حنة المدرسه ما زالت موجوده، المدرسة اللي بنوها العثمانيين هي ما زالت موجودة
0: بدير حنة.
1: بدير حنة هي بناء من حجر، وطبعا طورناها، أهالي دير حنة طوروها وعملوها المدرسة ووسعوها وضافوا عليها، أما هي ما زالت موجودة.
0: تستخدم كمدرسة اليوم؟
1: تستخدم كمدرسة. نعم.
0: كم صف يا شباب يكون مدرسة عملاقة يعني إذا بعدها ما زالت؟
1: لا ما هي في الماضي كانت أربع صفوف، اليوم 17 صف
0: أضيف عليها.
1: نعم أضيف عليها.
0: ابني على طريقة العقد الفلسطيني يعني.
1: نعم.
0: نحت العمارة.
1: أيوة. إسا دير حنة كان فيها لحد الصف السادس. أهل دير حنة لما كانوا بدي يتعلموا أكثر كانوا يروحوا على عرابي عند الخطيب يكملوا. ما كانت في مدارس قديم ثانويات. الثانويات كانت موجودة بعكا.
0: الخطيب يعني الكتاب ولا اللي أعلى من الكتاب؟
1: خطيب
0: هو. انا خلصت صف سادس في دير حنة بهذيك الفتره، بدي اروح استزيد في العلم في عرابه البطوف.
1: نعم نعم.
0: كنت اروح عند الخطيب بتقول؟
1: نعم. وفي منهم كانوا يتعلموا في بالمدرسه الازهريه في عكا
0: الاحمديه.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: طيب يعني في تعب لعرابه البطوف على دير حنة على اهل دير حنة صاروا فيه،
1: نقدر نقول نوعا ما. نعم.
0: شو طلعتها منك بالكماشه يعني؟
1: لا لا لا لا.
0: طيب جميل، إذا هذا جزء من الموضوع. تنطينا كلمتين عنك، من يعني هو سعيد حسين وأنت موظف؟
1: أنا سعيد حسين رئيس
0: موظف مخضرم في مسجد دير حنة، وأنا أسألك. نعم. وأقولها على الهوى يعني ما تقدرش. نعم. أقولها أنه نبشنا في الإنترنت عنك مالكين الدار، أنت مكل في الكلام.
1: نعم.
0: حتى استعنا بالذكاء الاصطناعي حتى نعرف عنك المزيد ولم نجد.
1: أنا سعيد حسين سابقا موظف مجلس محلي دير حنة منذ ما كانت بجيل 20، دخلت للمجلس المحلي في مناقصة، اشتغلت مدير حسابات أساسي في المجلس المحلي، وبعدها اشتغلت مدير مكتب رئيس المجلس المحلي حتى طلعت لبنسيا في سنة 2005. رجعت كمان ساعدت رئيس المجلس طبعا بعد ما طلعت لبنسيا عن طريق القوة حدام، القوة العاملة، مكتب القوة العاملة، وبعدها اشتغلت مدير عمل في شركة إيش الهيردين.
0: وعصرت كم رئيس مجلس في دير حنة؟
1: كل رؤساء المجالس في دير حنة عصرتهم، من المجلس التعيين اللي عينوه.
0: باي سنة؟
1: أنا بالـ78 طبعا شهر 6/78 توظفت.
0: واستفدت من معاشرة الرؤساء على أنواعهم؟
1: طبعا كل رئيس له أفكاره له وجهة نظره، تعلمت من الجميع أكيد.
0: في رئيس مجلس محلي اللي بتقول عنه أستاذ سعيد أنت هذا الرئيس أنا استفدت منه 1-2-3، ولا أنه هذا بفوتك حق الألغام أصلا؟
1: بفضل ما اذكرش احسن.

0: غير هن
1: ترضي واحد يزعل عشرة.
0: نعم نعم
1: بس كان في
0: أكيد تعلمت من هذا ومن هذا ومن هذا أكيد.
1: جميل. طيب نروح في موضوع الملامح البلد. كنا بنحكي ونقول انه ملامحها العمرانية التاريخية انه فيها مسجد وفيها كنيسة وفيها اسوار وكلها اطار عمرانية. نعم. تاريخية
0: وفيها بركة بالسهل, بركة اللي حفرت من اجل تكون مأجار او خلينا نسميه مجمع مياه. مجمع مياه للزراعة وللمواشي.
1: فيها مي اليوم ولا كيف؟
0: فيها
1: وتستخدم للناس بوظفوها للري.
0: في قسم من الناس اللي قريبين عليها بيشفطوا منها وبيسقوا المزروعات.
1: طيب بسيرة المواقع أستاذ سعيد حسين وأنت رئيس مجلس محلي دير حنا لمن انضم إلينا الآن وأنتم في برنامج مجالس, في تسمية شوارع في دير حنا تعطينا هيك لمحة عن بعض الأسماء حتى هيك المستمع يأخذ فكرة عن أسماء الشوارع.
0: إحنا في مجلس محلي دير حنا فيه طبعا لجنة اللي هي لجنة تسمية الشوارع, وسمت الشوارع بتأثرت الأسامي بالمواقع وطبعا القرى الفلسطينية المهاجرة. في عنا لوبي, في عنا حطين, في عنا القدس, في عنا كثير أسامي, وفي عنا مواقع بير راضي مثلا موقع بير راضي اسمه.
1: أعطيني هيك ثلاث أربع أسامي من المواقع المحلية في دير حنا. أنا شخصيا بحب أسمع, بعرف أنه كمان في كثير ناس بحبوا يسمعوا.
0: نعم.
1: أسماء المواقع لأنه فيها إشي ظريف التسميات المواقع.
0: نعم. في عنا مثلا موقع قلنا كيف ذكرنا بير راضي, هو المنطقة بير راضي. في كرم السبيل, هي المنطقة كرم السبيل. القلعة هي منطقة القلعة لأنه منطقة القلعة. فينا شوارع اللي سميناها على حطين لأنه أكثر الحطاطني اللي ساكنين في هناك المهجرين من حطين اليوم هني سكان
1: أكثر مما هني في عرابي.
0: أكثر
1: يعني في عدد كبير من مهجري حطين موجودين في دير حنا.
0: وفي لوابني عنا, وفي عنا بيت تمرين
1: اللي من نمارنة.
0: وفي عنا من كفر سبت. نعم حلو.
1: من النمرين وحطين بلدتين متجاورتين.
0: نعم نعم.
1: قريبات عليك وجارة.
0: أكيد أكيد
1: قريبات. جارتان لدير حنا.
0: نعم.
1: بدنا نفوت معك في مواضيع اللي بتتعلق الآن بخدمة يعني الخدمات والمجلس البلدي. أنت خبت حضرتك أنت المرة الأولى قبل يعني بشباط 2024
0: 27/2/24. نعم.
1: يعني تقريبا صار لك سنتين وخمسة شهور.
0: نعم.
1: تستطيع أن تقول أنه أنجزت 1-2-3 ولا لسه بكير؟
0: صحيح كانت في مرحلة قاسية جدا, فتنا وفاتت الحرب معنا وما زلنا بالحرب. ما زلنا كيف انت بتعرف انه ما زلنا بالحرب. طبعا نتيجة الحرب كان في تقليص بالميزانيات.
1: صحيح.
0: وخلينا نقول كمان في بيروقراطية في التعاملات مع مكاتب الحكومية,
1: والحكومة هي أصلا من أصله يعني تحب العرب كثير.
0: عم تحكي بالعكس إن شاء أنت. كمان هي حكومة يمينية بحت اللي هي بتحاول تعركس عند العرب بقدر ما تستطيع. إنجازنا كثير طبعا. في عنا حاليا مناقصة لباركة سبوري, علنا أول مرة ما تقدمش مقاولين.
1: منتزه للعام.
0: نعم
1: منتزه للجمهور.
0: نعم.
1: وين كنت تعملوه؟
0: في البلد بالناحية الشرقية. في أن هناك منطقة عامة مخصصة لهذا الإشي. طبعا معنا رخصة ومعنا ميزانية له.
1: وين ربما يبدأ العمل فيه؟
0: بهذا الصيف. بهذا الصيف. أكيد
1: على النار يعني.
0: أكيد إن شاء الله. إذا حتى لو ما تقدمش أعلنا مرة ثانية, لو ما تقدمش مقاولين نروح على الحفرة اللي بيشك في كلكلة.
1: في احتمال ما يقدموش مقاولين؟
0: في احتمال. شفت أنا هاي المرة في مقاول أو شركة اهتمت وبدأت تسأل مع المستشار القضائي.
1: والخلفية لهذا الموضوع
0: لما تكون خوفا من الجريمة والإجرام,
1: عصابات الإجرام.
0: نعم.
1: يعني طالت دير حنا كمان الحال في سخنين أنه يرتدع مقاولون من التقدم لعطاءات خوفا.
0: نعم
1: من الخاوة.
0: نعم نعم. يرتدع كثير من المقاولين للتقدم خوف من الخاوة.
1: كم مرة صارت معك حتى اليوم؟
0: كم مرة إيش؟
1: صارت معك هاي الشغلة في مجلس دير حنا حتى اليوم يعني؟
0: في كثير كثير.
1: وجدت نفسك في عطاءات بدون ما. نعم. يقدم أحد.
0: نعم.
1: بخلال سنتين ونص هدول حصل أكثر من مرة؟
0: نعم نعم.
1: قديش بتقدرهن؟ مرة مرتين ثلاثة عشرة.
0: مرتين ثلاثة.
1: وشو سويت بهاي الحالة؟ بتروح لها؟
0: بنروح لحفرة اللي ماشي في كركلة
1: لمركز الحكم المحلي. نعم. مركز السلطة.
0: نعم.
1: المحلية.
0: نعم.
1: وأسا أنت يعني
0: مرشح انه انا اروح للحفرة اللي ماشي في كركلة
1: من استنساخ ذات التجربة.
0: نعم.

0: لانه بالحفراني مش في كلكلا شوي زياده السعر باخذوا المقاولين
1: طبعا
0: بنحاول نطلع مناقصه حتى نحاول نرخص من قيمه المشروع
1: ولكن مكرهن اخاك لبطل
0: مكرهين انه نعود نلجا لحفران المشك في كلكلا
1: حصل مره انه انتم خبرتوا الداخليه او جهه حكوميه او الشرطه انه هيك هيك الحاله
0: نعم بنحكي قدام الداخليه وقدام الشرطه ما فيش
1: شو بقولوا
0: فيش ايجابي في سلك
1: الداخلية أمام اللواء هون ولا في القدس أنت بتحكي هذا الكلام بتقول إنه في خوف
0: أنا كنت مع وزير الداخلية وزير الداخلية حكي فاضي ما بيساعدش ولا إشي
1: قلت له إنه أنا في مجلس دير حنا بقدم بطرح عطاءات بتقدموش للمقاولين
0: لا ما طرحتهاش قدام وزير الداخلية ما كانت في حين ولما أنا كنت عنده زيارة أما كان عندي عدة قضايا اللي طرحت أمامه وكنت أنا في ذلك الحين مهدد نتيجة الأعمال الإجرامية البوليس قرر أنه أنت مهدد درجة 6 وحط حراسي علي
1: واليوم؟
0: لا اليوم مش مهدد
1: منيح ممتاز إذن بتقول أنت حكيت له حكيت للشرطة أنت في حين أنه عصابات الإجرام نعم دخلت نعم على الخط
0: نعم, نعم
1: شو كان رد الشرطة طيب؟
0: فيش عندي أجوبة لحد السا بتعرف أنه في إسرائيل أنه اللي مستولي على جمع النفايات هي مش بحوت بيشع عائلات إجرام وبنحكي وبنحكي ما فيش أجوبة حتى عند الوزارة نفسها ما فيش أجوبة
1: يعني المفتش العام للشرطة قد شارك في اجتماع شبه سري لم يعلن عنه قبل كم يوم في سخنين في بلدية سخنين
0: أنا كنت فيه أنا كنت فيه نعم
1: شو تم التداول في الموضوع هاي القضايا ما طرحت هناك
0: طرح كثير أمور واتهمناهن بكثير أمور عندي جواب إنه معناش كليم معناش معدات القانون
1: هذا الفتش العام للشرطة بيقول انا ما عنديش ادوات
0: نعم نعم هن ساحبينهم من اعتقد على ما اعتقد من 1900 من 2022
1: طيب شو كمان قال للرؤساء يعني
0: انه هو بده يحارب ظاهرة الاجرام وبده
1: ادري ليه مستعجل
0: واضح انت هاي الحكومة واضح هاي الحكومة وهذا الشرطة
1: طيب الاجتماع كان بناء على طلبه ولا طلب الكترية والرؤساء
0: أنا ما عرفتش المزبوط إذا هو طلب ولا الرؤساء اللي طلبوه يعني مازن غنايم اللي طلب دعينا من خلال الصفحة
1: مين الداعي
0: اللجنة القطرية اللجنة القطرية بيسموه ماضي عليها مازن غنايم
1: كم واحد كان تقريبا من الرؤساء
0: أعتقد مش كثير كثير لا مش كثير
1: 15 رئيس
0: 17 على ما أعتقد
1: أستاذ سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنا فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندك. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وأضيفنا اليوم الأستاذ سعيد حسين أبو مرسي، مش هيك؟
1: نعم.
0: ليه سميت مرسي؟ الله يحميه وخلي يا ابنك البكي
1: اسم من هالأسماء،
0: مش اسم اسم محمد مرسي الرئيس السابق.
1: أنا مرسي ابني خلق قبل بكثير من محمد مرسي. ابني مرسي عمره 43 سنة،
0: ما شاء الله الله يحميه. مبين أنتوا يا أجيال.
1: لا
0: والله مبين عليك انه
1: بالاربعينيات.
0: شو السر؟ طيب انطينا تب، طالما انك مبين ما شاء الله خذ العين عندك، ليش نصيبك بالعين؟
1: مبين
0: شيخ شباب.
1: بفكر مسيره حياه، كيف بتعود
0: نفسك تعمل رياضه بتمشي؟
1: كنت لعيب بالرياضه في صغري، اما اسا حاليا لا.
0: هذه البال فيش مشاكل بدرحنا ما شاء الله يعني؟
1: لا هذه البال الحمد لله الحمد لله.
0: طيب منيح. كنا قبل الفاصل قد تحدثت عن هذا الاجتماع اكول شبه سري لمفتش الشرطة مع عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية في بلدية سخنين، والتقوا تقريبا مع 15-17 من رؤساء السلطات المحلية العربية. كما فهمت أنا من وراء الكواليس أنه جاء هذا الاجتماع بطلب من مفتش الشرطة، وعلى ما يبدو جزء من العلاقات العامة، وأنت شاركت في الاجتماع. شو انطباعك؟
1: حسب رأيي هذا الاجتماع لا ينتج شيء بخصوص قضايانا، إنما هي ولا البروتوكول
0: قلتوا بالسوا. يعني
1: الشرطة إجا مشان البروتوكول. أنا شخصيا رحت على الاجتماع احتراما للرؤساء ولمازن غنايم، واضح. طبعا كان لي نقاش مع مدير الشرطة وحكيت بهذا الحكي،
0: بقول إنه إحنا ما عنديش أدوات، ما عنديش إمكانيات أحارب الجريمة.
1: نعم، قال إنه ما عندنا معدات ولا القوانين بتسمح لنا.
0: الرجل وتم الرجل،
1: لأنه
0: مسائل التلصط وإلى آخره.
1: نعم.
0: طيب ليش في السابق كان في عصابات إجرام في المدن اليهودية وتم تحطيمها واقتلاعها، وعند العرب بقول ما عنديش أدوات؟
1: باعتقادي، وأنا قلتها لرئيس المفكال، هاي السياسي عليا.
0: قلت له هيك؟
1: قلت له هيك، قلت له هيك، قلت له الشعب بقول، الشعب جبت للشعب، الشعب بقول هاي السياسي عليا من اليمين المتطرف خاصة اللي بالسلطة مرسومي، ووراءها تهجير الشباب.
0: يعني لم يكن في الاجتماع سوى هذا الموضوع، هذا الحديث، ما كان في أي يعني قرار، ما جاء في أي بشرة ولا شيء، مجرد أنه أنا اجتمعت أنا مع رؤساء السلطات المحلية العربية.
1: سمع رأي الرؤساء، كل واحد كل رئيس عنده رأي، وكان طبعا المعظم ينتقدوا السلطة والشرطة، وهو حكى كلمته، بعدين قاعد يجاوب على الأسئلة نفس الروح، الأسئلة والجواب تبعها نفس الروح. ما عندناش معدات وما عندناش القوانين بتسمح لناش. قلت له أنا بهاي الخصوص، الحكومة هاي بتسن قوانين باللحظة الدقيقة 90 لأمور المتدينين، وما عندهاش وقت 4 سنين أو 3 سنين للوسط العربي اللي بتقتل منه كل يوم أشخاص.
0: طيب يا أستاذ سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنة، الآن ونحن على بعد مسافة ساعات، الحكومة كانت صادقت بالأمس على إدخال الشباك مع ميزانية كبيرة لمكافحة عصابات الإجرام في الشارع العربي. برأيك أن هذا كمان كلام فاضي زي تصريحات مفتش العام الشرطة؟
1: أحسن شغلة هي التجربة. إذا إحنا إذا هني كانوا عندي النوايا صادقة صادقة صادقة وبدين يعالجوا، بيقدروا يعالجوا. حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل وشرطة إسرائيل والشباك بيقدر يعالج مشكلة العنف والجريمة في الوسط العربي.
0: هناك من يقول إنه هذا يعني لعب بالنار، والسماح بإدخال الشباك للمجتمع العربي ربما يستخدم لأغراض أخرى سياسية، ملاحقة سياسية. أنت كرئيس مجلس محلي مع دخول الشباك على خط مكافحة الجريمة؟
1: أنا شخصيا إذا كان عندي النوايا صادقة مع ايش، كيف بدنا نحل المشكله اللي احنا، الكارثه اللي احنا فيها، الدماء اللي بتصير كل يوم، كيف بدنا نحلها؟
0: طيب لو طالما دخلنا هذا الموضوع، كيف يعني دير حنا اليوم ان شاء الله وضعها افضل مما كان عليه في السابق؟ انت دخلت في شباط 2024، ودير حنا في السنوات الاخيره يعني بعد ما كانت بلده وادعه جميله امنيه كثير ناس كانوا يسكنوا فيها، تحولت الى حرب شوارع للاسف. كيف وضعها اليوم؟
1: اليوم وضعها ممتاز نسبيا. معظم السكان بيعيشوا في هدوء، بس في عندهم قلق طبعا. حصل قبل أسبوعين عملية قتل في دير حنا، طبعا هاي بين بيت في عائلة خلايلي مع بيت طبعا من عائلة أخرى طبعا،
0: يعني على خلفية اجتماعية ما له
1: اجتماعية بالأساس.
0: بس ما

0: لذلك انت بتقول انه في هناك قلق كبير بين
1: نعم بين المواطنين في قلق كبير انه هذا العنف.
0: بدات الحديث يتصعد معك في هذا الموضوع، قلت ان انا فنجان القهوه قلت
1: نعم
0: برنامج ان انا بحب اظني صادق مع الناس.
1: نعم
0: وانت موجود بين الناس.
1: نعم
0: ترجم لي يا كلمه الناس قلقلين، يعني بخافوا يروحوا على الناس يبعثوا اولادهم على المخبز، بخافوا يشاركوا في عمليات اجتماعيه، فعاليات اجتماعيه في الليل.
1: اكيد في كل الوسط العربي في دير حمله
0: في نسبه المتعالجين نفسيا مثلا اكثر من بلدات ثانيه.
1: اكثر من بلدات ثانيه لا، اما في عندنا تخوف وفي عندنا اقواس او طخ على البيوت هنا وهناك، وطبعا هاي الامور عم بنعالجها وبنوجد اتصالات لجنه السلم الاهلي اللي هي معينة من اللجنة، جزء من اللجنة القطرية بتعالجها وبتروح عند الجهتين وبتحل المواضيع. هاي الأمور العنف طالما هو موجود في العرب الداخل عرب إسرائيل المسمين أو 48 هو بنتشر لكل القرى ومنتشر حاليا لكل القرى.
0: بس انت بتقول ان الوضع افضل بكثير هسه في دير حنا من اول، رغم انه بنسمع كثير عن حوادث اطلاق نار وقتل، مقتل الاب وابنه في قبل اسبوعين، العمليه المزدوجه هاي او خلينا نقول قتل الاب والابن تباعا بفارق زمني قديش، سنه ولا اكثر؟
1: سنه واربعة اشهر.
0: وعمليه اطلاق نار واصابات والى اخره، يعني دير حنا لا تزال تحت هذا الكابوس.
1: موجوده بس خلينا نقول كانت في صراعات في دير حنا بين عائلتين وراح ضحيتها 4 قتلى وكان في عدة إصابات، 8 إصابات أنا ما أعتقد، وهذا أجرينا صلح عليه وهادي والعلاقة ما بين الطرفين هو في هدوء.
0: لجنة شعبية، لجنة يعني ما بعرف شو بتسموها أنتوا، لجنة شعبية لجنة إصلاح مكونة من كل مكونات البلد وعائلاتها وفراتها.
1: نعم نعم نعم
0: كل الأطراف
1: من كل الأقطاب
0: المتنافسين سياسيا.
1: نعم
0: كل
1: نعم نعم
0: فعالي.
1: فعالي فعالي
0: صحيح. طيب يعني بدون ما نفوت في تفاصيل، أنتوا استعنتم في قوى خارجية لإتمام هذا الصلح، هذا دليل إضافي لحديثك عن أنه الشرطة مش موجودة؟
1: الشرطة مش موجودة، الشرطة بتيجي على مسرح الجريمة فقط، بتأخذ عينات الرصاصات وبتخذ القتيل معها لأبو كبير وهذا هو تبعث لأبو كبير مش أكثر. يعني التحقيقات اللي بتجريها
0: بس مهمية. سعيد حسين، ماذا فعلت أنت كرئيس مجلس محلي وكمجلس محلي من أجل زيادة مناعة الأهل والسكان لمنع أو لمحاولة كبح عملية الانزلاق للعنف الجريمي لدى الشباب في الفعاليات الثقافية الرياضية المجتمعية؟
1: أخي خلينا نحكي هيك، رئيس المجلس المحلي في إيده بعض الأمور مش كل الأمور، يعني مقيد رئيس المجلس المحلي هو شخص مدني من قرية أو من المدينة ما بيقدر يسيطر على المجرمين. إحنا بنعمل
0: فعاليات في الناحية الوقائية،
1: الوقائية طبعا إحنا بنعمل فعاليات في عنا كثير أمور اللي هي بنعملها فعاليات لا منهجية في دير حنا، في عنا المركز الجماهيري كمان منطي بريكتم فعال جدا وإن شاء الله بتثمر هاي. بس هاي الشغلة إحنا صرنا نعملها سنتين ونص،
0: لأنك أنت بولايتك الأولى.
1: نعم.
0: وبعدك يا دوب لا فتيت ولا
1: غمست، حتى في الوسط العربي ما كان هذاك الميزانيات، خطة 550 وين تأجت بال2022؟
0: يعني بس إذا رئيس المجلس المحلي أستاذ سعيد معني أنه يزيد مناعة مجتمعه بقدر يلاقي طريقة أنه على الأقل تكون في فعاليات بمشاركة جمعيات بمشاركة رسوم
1: مزبوط
0: ذاتية اللي يعمل فعاليات رياضية وثقافية وإلى
1: موجودة. هاي بفكر في كل القرى أو المدن العربية بس بدرجة أقل من ما السهيمة توفري كانت.
0: طيب أستاذ سعيد في هذا السياق، يعني في هناك ادعاء واتهامات وانتقادات أنه أنت كمجلس محلي لم تدعم فريق الرياضة في دير حنا برغم من حاجة المجتمع للفعاليات الرياضية على الأقل من ناحية تعزيز المناعة، فبالتالي هذا أدى إلى هبوط أو تفكك الفريق.
1: واحدة خلينا نحكي هيك، أنا داعم فريق الرياضي ونوجدت في كل فعالياته وحدي. من ناحية ميزانية احنا قدمنا طلب لمفعل بايس
0: هذا اللي أنا بحكيه على لسان رياضيين في دير حنة.
1: بعرف بعرف بعرف.
0: بعثولي على الواتساب، مش إنه من ضربه وجايبه.
1: بعرف بعرف أوه. وهذا نوع من الضرب.
0: وفيك عندك فرصة أنت وزلمي واتك من نفسك أستاذ سعيد، فيك تقول إنه بهذا الملف أنا كمجلس محلي.

0: تراجعت فشلت
1: لا لا لا ما نجحت
0: ما تراجعت مسموح انه الرئيس يشتغل وينجح بعشر مرات ويغلط مرتين او يفشل بثلاث مرات
1: ما عندهن الصبر قسم من الإدارة ما عندني الصبر. أنت لما بتقدم طلب لمفعلة بايس مصاري إلك بمفعلة بايس مشان يحرروا لك 100,000 شيكل بستنوش لجمعة جمعتين ثلاثة
0: هل وضعين صعب بحاجة
1: حتى ولو تقدر
0: اللي أبو وصلنا لهون شو في إمكانية تقدر تصلح الوضع
1: لا هي الجمعة المقبلة بدي يتحرر لها المصاري
0: والفريق بعد بإمكان إحيائه
1: بالأساس الفريق وين تنشأ هو عزماني وانا اللي جبت
0: وانت لاعب كره بتقول كنت
1: انا اللي عملت وحفزت اللجان انه ياسسوا الفريق ما كان فارط الفريق كان فيش فريق في قدر حنا لما انا طلعت على السلطه ما كان في فريق قدر حنا انا اللي حثيت انه يكون في فريق
0: بس شو بتبشر انت شو بتقول انت جمهور راديو ناس قدر حنا ما شاء الله كبير شو بتقول لهم في هذا الموضوع سجل انت
1: اكيد اكيد اكيد اكيد بالنسبه للمصاري الجمعه جاي تحول الفريق احنا بنحولها للمركز الجماهيري والمركز الجماهيري لانه حاطين المركز الجماهيري بالوسط اللي هو بيعالج الامور بنحولها للمركز الجماهيري والمركز الجماهيري بحول هنا المصاري
0: 10,000 شيكل ولا اكثر
1: 100,000 شيكل
0: 100,000 شيكل
1: نعم
0: وهذا هو اللي طالبينه هني ولا طالبين مليون
1: لا متفق على 100,000 شيكل
0: جميل طيب الله يبشرك بالخير
1: الله يخليك
0: ننتقل لموضوع التربيه والتعليم
1: نعم
0: في عندك كم مدرسه في درحنا
1: عندنا 3 مدارس ابتدائية مدرستين إعداديات واحدة ثانوية 6 يعني
0: 6 مدارس
1: نعم
0: شو حالين كيف حال الأوضاع التربية التعليم التحصيل
1: التحصيل
0: لا منهجية اللي كنا بنحكي فيه في موضوع زيادة المناعة
1: التحصيل أول إشي أنا منطي مولي للتربية والتعليم درجة أولى بتقدر
0: تقول الرئيس بقول هذا
1: لا لا لا لا, لا, لا لحظة لحظة في عنا مديرية من عائلة خطيب اللي هي الطرف الآخر المنافس إليه وعندنا مديرية من الخلايلة وعندنا مديرية في واحد من دار
0: كل البلد
1: من كل البلد بتقدر تسألهم كيف رئيس المجلس الحالي سعيد حسين بيولي لأمور التربية والتعليم هل كان رئيس سابق أولى مثله
0: كيف هذا بنعكس طيب
1: بنعكس على التحصيل العلمي
0: بتزور المدارس بتعطيهم ميزانيات
1: دائما دائما كل المدارس اليوم وضعها مليح
0: يعني آخر مرة وانت زرت المدرسة
1: أنا كنت بالأسبوعين
0: واللي قبلها
1: دائما في تواصل مع المدارس دائما في تواصل إس اليوم في وضع جيفن تعرف أنت جيفن هو بدر أرباح حسنة جدا
0: للحكم المحلي
1: للمدرسة نفسها يعني عندي
0: صار عندها استقلالية
1: عندنا استقلالية زائد أنه إحنا منوفر لهن أنا قبل كل سنة دراسية بهذا الوقت بدور من عندي شخص على المدارس وبشوف شو فيه لازم نعمل شبوتسيم وشوف فينا تسيود وكل سنة بوصي 250 و300 ألف شكل
0: بس احتياجات المدرسة السعيد وانت يعني الشيخ المعلمين تجاوزت موضوع الطباشير والماديات والإجراءات
1: كمان هاي جزء طبعا تجاوزت أكيد
0: يعني بدك رؤية تربوية بيداغوجية بدك خطة لتربية لمنهجية في البلدات اللي بتعاني من العنف والجريمة هذا بزيدها
1: أكيد
0: سبب
1: أكيد.
0: إضافي لزيادة المناعة وإلى آخره
1: كل يوم عنا كل يوم عنا
0: فعاليات ثقافية مسرح فنون أنا عارف
1: موجودة هاي
0: يعني بنحكي على خبز وبسكوت
1: أكيد أكيد كل يوم عنا برامج حتى احنا يعني اول مره بنعمل من نادي النساء الى بالمتناس انا او عايز دخلت النادي النسائي موحد فيش كان في الماضي قال عاملين نادي هون ونادي هون هذا مش اشي حلو انه يكون تقاطب بين النوادي
0: كل هذا بخطر عليك وعلى الرجال الدرحنة تجمع كل الاطر النسائية في اطار واحد يمكن يعمل انقلاب عليكم
1: مش غلط مش غلط
0: من تصير رئيس مجلس محلي في الدرحنة
1: نعم
0: تتمنى انه يوم تصير سيدي رئيس مجلس محلي
1: ان شاء الله ليش لا النساء مش اقل من الرجال وفي النساء مش اقل من الرجال وفي منهن عندهن قدرات اللي اكثر من الرجال
0: عندك انت عضو مجلس محلي سيدي
1: نعم
0: شو اسمها الكامل
1: عبير ابو الحوف
0: عبير ابو الحوف
1: نعم
0: فعالي مثلها مثل بقية الرجال وزيادة شحطين
1: اكثر بتغبش عن جلسي طبعا هي فعالة كمان في اللجان لجنة المناقصات لجنة عدة لجان
0: هي معاك بالائتلاف
1: نعم
0: عندك ائتلاف ومعارضة ولا بس
1: لا لا لا خلينا مشان تعرف
0: ولا بس ائتلاف كل المجلس
1: الائتلاف أنا بالنسبة إلي طلبنا يئتلفوا معنا كمان أعضاء الجبهة أرادوا لنفس أن يظلوا على جنب
0: معارضة بناءة يعني هيك الموقف
1: لا لا مش مناعة إيجابية المعارضة عندنا إيجابية. نعم.
0: جميل. طب هذا اعتراف جميل منك لما
1: مشان تعرف
0: رئيس، اسمح لي بقول إنه المعارضة عندي بناء.
1: نعم إيجابية.
0: إلا إذا أنت عندك نية.

0: أمام جمهورهن تعلم عليهن يعني.
1: لا لا لا لا, لا. الواقع
0: إن الصحفيين كداش نقدين وسلبيين. إن كان رئيس المجلس إنه المعارضة غير بناءة يا ويلو, إن كان إنه المعارضة بناءة وإيجابية يا ويلو.
1: لا واقع هذا إني إيجابيين. عندي أنا 7 أعضاء وأنا الثامن, مش الائتلاف, القائمة تبعتي 7 أعضاء وأنا الثامن, يعني مش بعزل لحدا, عندي شنيش ليش عمليا. بس هني بتجاوب معنا وبتعاملوا معنا.
0: الأستاذ سعيد حسين فاصل ونعود لسنهم في هذا الحديث معك. طبعا رئيس مجلس محلي دير حنا.
1: نخليك
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش, تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 5 الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم, فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: 30/7 احفظوا التاريخ, مش يوم عادي ولا مناسبة عادية, إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة, وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: خاضع لشروط الحملة.
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم, ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: اختار طريقك, اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات, مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

0: إذن عدنا لبرنامج مجالس. ضيفنا اليوم الأستاذ سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنة. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند موضوع الرياضة وقال اعطونا مهلة يا شباب. أنا بترجم لك
1: أسبوع
0: لشباب الرياضة. ميزانية المجلس المحلي بالحفظ والصون ستصل الطلبية لفريق الكرة القدم وسيعود كما كان
1: إن شاء الله.
0: ولن تفرط به خاصة أنك بتقول أنك أنت لاعب كرة قدم في الماضي. سألتك أنا اللي جابنا للموضوع كنا أنه يعني موضوع الثقافة في موضوع التربية التعليم التربية المنهجية مهمة جدا لزيادة مناعة المجتمع في ظل هذا المستنقع اللي اسمه
1: أكيد بس هاي تتجني ثمارها بتوكل كم من سنة لأنه خاصة الجيل اللي سبق واليوم هو اللي بتخطخ هذا بطل تنفع معه هاي الأمور بنعالجهم بأمور ثانية أو بنحاول تواصل معهم.
0: وأنت مع المدى الطويل في العمل يعني

0: دور الاستراتيجي، ولا بتحب زي كثير الرؤساء انك تشتغل بالمنظور المدى القصير اللي بدك تزرع ثاني يوم؟
1: لا أصل. اكيد لازم يكون استراتيجية طويلة المدى، تبدا اليوم تقطف الثمار في بعد.
0: حتى لو كان رئيس غيرك،
1: حتى لو كان غيرك. تمام.
0: طيب كل سألتك قلت انه في عندي 6 مدارس وكان في عنا اطار نسوي وحتى الاطر النسوية في نعم. البلد وكذا، وكنا انه في عضو بلدية، عضو في المجلس البلدي عبير ابو الحوف اسمها، فعالة ومتلو بتمنى انه يوم تصير رئيسة مجلس محلي، مرأة في دير حنا، في مديرات مدارس من بين 6 مدارس.
1: طبعا طبعا فينا مديرتين، واحدة بالابتدائي جيم وواحدة بالاعدادي،
0: بالابتدائي
1: مدرسة الإعدادية القلعة كمان.
0: طيب جميل، نروح لموضوع زحمة السير. في هناك شكاوى أيضا أنه في زحمة سير في دير حنة، وأنه في بحاجة لتنظيمها، خاصة أنه البلد مش كبير كثير. يعني
1: الاختناق في بدير حنة هو بجانب كبات حليم، بجانب كبات حليم ما في محل يكون لكبات حليم ثاني. أنا قعدت مع منكال كبات حليم، و احنا في صدد بناء مجلس جديد، الطابق الاول يكون فيه كبات حليم والبريد، وكان مستعدين يدفعوا 5 مليون شيكل من اجل انه يخطوا هذا المكان. طبعا في مرحلة الترخيص لسه، فيه القضية في مخون بكرة، مخون بكرة حين بخلص مخون بكرة بنطون الرخصة التنظيم ومنباشر طبعا في رصد الميزانيات.
0: يعني انت بتقول انه ازمة السير في طريقة للحل في دير حنة؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: سن زمان يعني ولا؟
1: انا بقولش سن زمان، انا بقول صلها هاي الازمة سنين طويلة، اما
0: بس ما في حلول هندسية اللي ممكن.
1: لا لا يعني صعب
0: سريعة
1: صعب, صعب هناك
0: اخلاق مثلا شوارع دين تكون مكرسة لاتجاه واحد او بالعكس.
1: في ان عملنا شارع اتجاه واحد طبعا وما حل المشكلة. بدها حل جذري، نقل كبات حليم من هنا من هناك.
0: طيب يا أستاذ سعيد، في موقع المجلس المحلي تنبهت أنا أنه موقعك جميل في الإنترنت، نبشت في موضوع التقارير مراقب المجلس المحلي، لم أجد تقارير للمراقب، في سبب؟
1: أعطينا أحكيك. مراقب المجلس المحلي، مش مجلس محلي دير حنا عانى بخصوص مراقب، كان في مراقبة من الطرف الآخر اللي من عائلة خطيب، تشكوا عليها طبعا حايك، تشك عليها و
0: جمعية محامين من أجل النزاهة.
1: نعم نعم.
0: يعني من باب مراقبة الشفافية في المجلس المحلي وقانونية العطاءات هيك،
1: مش من هذا المنطلق، انه هي هل بتوافي شروط المناقصة اللي فاتت فيها ووصلت للعدل العليا فصلوها.
0: والعدل العليا
1: اسه عملنا طبعا مناقصة جديدة ما تقدم عليها بالأول حدا، عودنا عملنا كمان مناقصة وأكلت توكل دور حكاية المناقصات، تقدمت واحدة اسمها كفاء وتراحت على مركز شلتون مكومي من هالشروط عفديم وإشروتها، في لها أخت بتعلم بالثانوية على أساس
0: كفاء حسين.
1: كفاء حسين نعم.
0: مش إنه إني في صلة قرابة بينك وبين
1: لا لا لا لا, لا
0: العيلة الموسعة يعني.
1: نعم.
0: وكديش صار لها مراقبة في المجلس المحلي؟
1: أشهر. أما تصادق عليها قبل يومين ثلاثة من مركز السلطة من هالشروط عفديم،
0: وهذا السبب اللي يعني حال دون نشر تقارير.
1: نعم نعم نعم.
0: تتوقع
1: نعم.
0: أنه هذا ينتشر ويكون من حق الدراويين؟
1: أكيد أكيد
0: قراءة ما يرد من تقارير ومن انتقادات.
1: نعم. ما كان عندنا دحوت لمفكر بنيم، لأنه ما كان عندنا مفكر بنيم.
0: تنبهت أستاذ سعيد أنه كمان في هناك ملاحظة، بعرفش كده شيء متكرر، مع أني أنا شفتها في بعض المجالس، أنه اللي بده يحصل على معلومة من باب الشفافية عن المجلس المحلي بده يضطر يدفع رسوم وإن كانت رمزية. يعني
1: أنا لا مش موجودة،
0: موجودة في الموقع، ربما اللي صمم الموقع يمكن من محلات ثانية استنسخها
1: سابقا، حط هاي الملاحظة بس ما بتفعلها،
0: أو أنه كانت موجودة في مجلس ثاني استنسخ التصميم.
1: أي استنساخ معظمها.
0: طيب أستاذ سعيد، يعني في عندك شيء اللي بتقدر تنهي البرنامج فيه وتبشر أهل دير حنة فيه شيء، مشروع على النار اللي بتقول إنه أنا بشتغل عليه راح يكون فيه له دور؟ ومع إنه أنا يعني بتفق معك إنه أن تكون رئيس مجلس محلي في فترة هذه الحكومة مع رحلة جبلية شاقة وإن كانت مستحيلة ربما تكون مستحيلة، بس مع ذلك في شيء ممكن تبشر فيه أهل درحنة؟

0: نعم
1: مشاريع على النار.
0: عندنا المشاريع الآتي في القريب خلينا نقول بخلال السنتين القادمات هو البارك التبوري
1: المتنزه
0: العام، في عندنا المركز الجماهيري، بناء مركز جماهيري طبعا معنا رخصة، معنا ميزانية ينقصنا 2 مليون شيكل نجيب من مفعل بايس، وفي عندنا مكاتب للشؤون الاجتماعية، بناء للشؤون الاجتماعية ينقصنا 1 مليون. طبعا المركز الجماهيري والبارك في معنا رخص، طبعا هذول أنا هندزتهم خلال فترة السنتين وخمسة أشهر. المجلس المحلي أنا هندزته طبعا، بس تطلع رخصة بنجند له الميزانية. الشؤون الاجتماعية في مليون، في 1.5 مليون شيكل موجودات بس بنستنى الرخصة. ايش البناء الاضافي اللي قلنا عنه؟ طبعا تعبيد الشوارع. بخصوص تعبيد الشوارع، انا في قناعة تامة ممنوع الانسان يمشي عطرب، لازم كل الشوارع تعبد، وبديت بهاي المرحلة حتى في شوارع بالسهل عبدت. الشارع اللي بندير حنا للمرسات اللي بروح لعتلى كرميل عبدناه، بس قضية في مراحل بالوسط، لأنه في المجاري بدأت تأخذ دورها ومش متعلق فينا. طبعا مصادق على المجاري في كل المتحميم الجديدة، مصادق على المجاري في بيزك تكشورت، بس يخلصوا الشغل هذول احنا دغري بنزفت.
1: طيب أستاذ سعيد حسين، سؤال أخير في الموضوع الكتري. هناك رؤساء سلطات محلية عربية تنادون إلى تشكيل قائمة عربية تخوض الكنيسة بدعم من الرؤساء على خلفية فشل الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة.
0: حسب رأيي هاي القائمة بتنجحش، وهذا بس فقط اقتراحات بالغرف، أنا ما سمعتها هاي من رؤساء عينيين. أما إذا بيقترحوا قسم من الرؤساء، مش كل الرؤساء بتتقيد، وما حسب رأيي ما بتنجح.
1: ورأيك في قصة أن تكون الأحزاب العربية موحدة مشتركة أو تكون قائمتين، عندك وجهة نظر؟
0: وجهة نظري أحسن تكون قائمة مشتركة، أما مش جريمة كبرى إذا كانوا قائمتين.
1: كديش بتعتقد نسبة التصويت عند العرب راح تكون في الانتخابات القادمة في ظل ما هو موجود ومفقود؟
0: حسب رأيي أنه راح يزيد عن المرة المرقت بسبب المعاناة اللي عانيناها،
1: رغم أنه في عتب وغضب عند
0: في عتب
1: في الشارع أنه أنتم مش متفقين بدنا نعاقبكم.
0: مزبوط، هاي اللغة موجودة، هاي اللغة. أما رغم ذلك نتيجة هدم البيوت وبن كفير والقتل في الوسط العربي، مع الجوش هاي الأمور والميزانيات الوسط العربي راح يكون نسبة ملحوظة زيد عن المرة السابقة.
1: هناك من يعتقد أنه ربما تدخل على الخط ربما عصابات إجرام، ربما مستوطنين، بكلمة واحدة لتشويش سير الانتخابات في هذا اليوم، وفي دور للرؤساء. بكلمتين ممكن تقول شيء بهذا الموضوع؟
0: حسب رأيي عائلات الإجرام لا تشوش انتخابات الكنيسة. الخوف منهن انه في الانتخابات السلطات المحلية القادمة انه هني يدعموا مرشحين معينين،
1: يعني او مش داعمين؟
0: لا، في اكثر، لان في اكثر يكون.
1: استاذ سعيد حسين رئيس المجلس المحلي في دير حنا، شكرا جزيلا لحضورك لراديو الناس.
0: شكرا لك. شكرا،
1: وبهذه النظرة التفاؤلية بننهي هذا الحديث
0: ان شاء الله،
1: ونتمنى لك التوفيق ودربك قدرة.
0: تسلم، ينطيك العافية.
1: وهذا أيضا فرصة لنقول الشكر لمحمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر في القسم الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. مرة أخرى منقول لك يا أبا مرسي سعيد حسين رئيس مجلس دير حنا، أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا لك. شكرا، ينطيك العافية.
1: مرحبا بك.

0: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكولد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي.
4: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الاولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 او عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في حافات جلعاد شرق قلقلي بالضفة الغربية، ما أدى إلى انتشار النيران واشتعال عدد من المنازل الواقعة في الصف الأول من المكان. بدورها وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ بطائرات إخماد الحرائق التابعة لسرب إلعاد للمشاركة في عمليات السيطرة على النيران. في حادثة منفصلة اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب شمشير.

0: شيت القريبة من كفر مندا، حيث هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وباشرت بإخماد النيران، كما استدعت الطائرات لمساندة الطواقم في أعقاب انتشار النيران بسرعة كبيرة بفعل الرياح، وبدورها عملت الشرطة على إخلاء عدد من المنازل القريبة من المكان. تعرض شاب يبلغ من العمر 18 عاما للغرق في بركة بمنطقة عين بوكيك قرب البحر الميت، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب بواسطة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي. أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة أثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة زراعية قرب مدينة المغار في الجليل الأسفل، وذكرت فرق الإسعاف أن المصاب نقل بواسطة مروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج الفوري. قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني أنه يجري مشاورات قانونية لبحث إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن ممداني فشل في إدارة مدينة نيويورك، وبدلا من التركيز على مسؤولياته كرئيس للبلدية والتصدي لتصاعد معاداة السامية، اختار التحريض وإثارة الجدل من خلال مهاجمة دولة إسرائيل. وأضاف دانون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيصل إلى نيويورك وسيلقي خطابا أمام الجمعية العامة بكل فخر، وسيعرض موقف إسرائيل أمام العالم وفق تعبيره. أفاد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو اعترض 4 طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء التعامل معها. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف موقعا داخل قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، قالت إنه يضم طائرات مقاتلة أمريكية إلى جانب مركز لجمع وتحليل بيانات استخباراتية. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات داخل المجال الجوي الكويتي، ما أدى لسقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع 3 الماضية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية إيرانية. هدد مسؤول عسكري إيراني مساء اليوم باستهداف منشآت حيوية في دولة الإمارات في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران خلال ساعات الليل، بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية لتشمل مواقع ومنشآت في عدد من دول الخليج والأردن. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بالمطلع قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة منشآت داخل إيران الليلة فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي فورا إلى جانب ميناء الفجيرة وجبل علي. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وتأتي الزيارة في ظل مفاوضات يجريها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظارتك أوبتي نايس
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: أبو أحمد وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني
3: عن طريق وكالة برليني أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع ابنك من الخطوة الأولى للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى
4: ماما صرت زهقان من العطلة بدي إشي جديد
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم
4: وين؟
5: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا ألعاب روعة نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت سحاسيل ورق طباط مدافع هوائية مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى
4: واو عن جد خلينا نروح هلا
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل وانتو شو بتستنوا زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم
6: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in

0: ماما صرت زهقان من الأكل، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac

0: www.ifm.il. حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
2: خاضع لشروط الحملة.

0: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيب عنصران من فرق الإطفاء والإنقاذ، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة خلال عمليات السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافات قلعات بالضفة الغربية وأدى لاشتعال عدد من المنازل. وأفادت سلطة الإطفاء بنقل المصابين لتلقي العلاج، فيما تواصل عشرات فرق الإنقاذ من مختلف أنحاء البلاد جهودها لإخماد النيران بمساندة مروحية وثماني طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. أما في جبل الطور قرب الشبل، قد دفعت سلطة الإطفاء بخمسة طواقم وطائرتين للعمل على وقف انتشار النيران في منطقة مفتوحة وسط جهود متواصلة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الحريق. أعلن عن وفاة رجل في 45 من العمر غرق في شاطئ هدياجين بمدينة الخضيرة، وذلك بعد فشل محاولة إنعاشه. وقالت الفرق الطبية أنها أخرجته من المياه إلى الشاطئ وهو بحالة حرجة، واضطرت لإقرار وفاته بعد فشل محاولة إنقاذ حياته. في حادثة غرق منفصلة وقعت في وقت سابق انتشلت امرأة من مياه البحر

0: في أحد شواطئ مدينة باتيام وهي فاقدة للوعي وبحالة حرجة للغاية. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن المرأة نقلت إلى مستشفى فولفسون في حلون مع مواصلة عمليات الإنعاش خلال عملية إخلائها. أفادت سلطة الإطفاء العام بالكويت بأن فرقها سيطرت على حريقين في موقعين مختلفين استهدفا بهجمات إيرانية، مما أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف أحد الموقعين. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري استهدف موقعا داخل قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، قالت إنه يضم طائرات مقاتلة أمريكية إلى جانب مركز لجمع وتحليل بيانات استخباراتية. هدد مسؤول عسكري إيراني مساء اليوم باستهداف منشآت حيوية في دولة الإمارات في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران خلال ساعات الليل، وذلك بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية لتشمل مواقع ومنشآت في عدد من دول الخليج والأردن. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بالمطلع قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة منشآت داخل إيران الليلة فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي فورا إلى جانب ميناء الفجيرة وميناء جبل علي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر استهداف مدينة غزة منذ فجر اليوم. هذا وأفادت مصادر محلية في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف كبيرة بالمتفجرات شمال شرق مدينة خان يونس. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية عسكرية في بلدة المنصور جنوبية لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار يرجح أنه ناجم عن مخلفات ذخائر حربية، بعدما كانت تقارير أولية قد أشارت إلى احتمال وقوع هجوم استهدف عناصر من الجيش اللبناني. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت صباح هذا اليوم متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وتأتي الزيارة في ظل مفاوضات يجريها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، واحد يساوي ثلاثة. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيبا عنصران من فرق الإطفاء، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة خلال عمليات السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافات قلعات بالضفة الغربية وأدى لاشتعال عدد من المنازل. وأفادت سلطة الإطفاء بنقل المصابين لتلقي العلاج، فيما تواصل عشرات فرق الإنقاذ من مختلف أنحاء البلاد جهودها لإخماد النيران بمساندة مروحية وثمان طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. أما في جبل طور قرب الشبل، فقد دفعت سلطة الإطفاء بخمس الطواقم وطائرتين للعمل على وقف انتشار النيران في منطقة مفتوحة وسط جهود متواصلة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الحريق. أعلن عن وفاة رجل غرق في شاطئ هدياجين بمدينة الخضيرة، وذلك بعد فشل محاولات إنعاشه. وقالت الفرق الطبية أنها أخرجته من المياه إلى الشاطئ وهو بحالة حرجة، واضطرت لإقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته في حادثة غرق منفصلة وقعت في وقت سابق اليوم. انتشلت امرأة من مياه البحر في أحد شواطئ مدينة باتيام وهي فاقدة للوعي وبحالة حرجة للغاية. وأفادت نجمة داود حمراء بأن السيدة نقلت إلى مستشفى فولفسون في حولون مع مواصلة عمليات الإنعاش خلال عملية إخلائها. أفادت سلطة الإطفاء العام بالكويت بأن فرقها سيطرت على حريقين في موقعين مختلفين واستهدفا بهجمات إيرانية، مما أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف أحد الموقعين. هذا أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري استهدف موقعا داخل قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، قالت إنه يضم طائرات مقاتلة أمريكية إلى جانب مركز لجمع وتحليل بيانات استخباراتية. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة عممت مساء اليوم

0: من إخلال الولايات المتحدة المتكرر بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، أثبتت مرة أخرى للجميع حقيقة أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية، داعيا الشعب والمسؤولين في إيران إلى الحفاظ على الوحدة وتجنب الخلافات الداخلية. وجاءت تصريحات خامنئي في رسالة هي الأولى بعد تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، هاجم فيها الولايات المتحدة بشدة متهما إياها بتكرار نقض العهود والكشف عن وجهها الحقيقي وفق تعبيره. هدد مسؤول عسكري إيراني مساء اليوم باستهداف منشآت حيوية في دولة الإمارات في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران خلال ساعات الليل، بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية لتشمل مواقع ومنشآت في عدد من دول الخليج والأردن. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بالمطلع قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة منشآت داخل إيران الليلة فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارة إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر استهداف مدينة غزة منذ فجر هذا اليوم. هذا وأفادت مصادر محلية في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف كبيرة بالمتفجرات شمال شرق مدينة خان يونس. قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب 2 آخران إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية عسكرية في بلدة المنصور الجنوبية لبنان. وأفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الانفجار يرجح أنه ناجم عن مخلفات ذخائر حربية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة وقتل عناصر من حزب الله، قال أنهم مشغلي مسيرات تابعة للحزب، وذلك بعد رصد مسيرة في قرية كفر تبنيت. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، أما يوم غد الأحد ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في الجبال وشديد الحرارة في بقية المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

30/7 احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة.

الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة من أغاني وألحان زي زمان. ما حدا بنساه لأنه اللي قدم لنا إياه هو موسيقار ولقبوه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مثل دائما مثل ما تعودتوا علي في حلقات كونسرت الكاسيت دائما معكم أنتم والمسجل معي أنا. عليك تختاروا أنا وأنتم كمان من ألحان وإبداعات موسيقار الأجيال، وأنا علي أشغل الأغاني وندندن ونسلطن مع بعض. جاهزين البداية؟ يلا. أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. تعالوا مع بعض نكون دندنة بسيطة ما بين أغاني كواليس حابين نسمعها من بصمة صوت أو ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كل عليكم تسووا تبعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77399. تعالوا نتفاعل مع بعض ونتشارك مع بعض بأجمل أغاني الموسيقار. ومش صدفة سموه الموسيقار، هو فعلا موسيقار الأجيال، جيلي وجيلك وجيلك أنت وجيل الجميع. والبداية من الآخر، من آخر عمل قدمه بصوت وموسيقار أجيالنا من غير لي. آخر أغاني قدمها محمد عبد الوهاب بالعام 1989 قبل وفاته بسنتين. صوت عبد الوهاب اللي رجع ينسمع بعد ما توقف عن الغناء من أواخر الخمسينات أوائل الستينات، رجع وغنى وبتجربة مجنونة كانت بوقتها، إنه أخذوا شريط غنى فيه عشان يمرن عبد الحليم حافظ على أغنية من غير ليه من السبعينات. عالج الصوت مهندس الصوت زكريا عامر، وأحمد فؤاد حسن الملحن كمان هو قام في توزيع الموسيقى

0: من غير لي. وقدم الأغنية من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، واللي كان لازم يقدمها أصلا عبد الحليم حافظ، بس وفاة حليم خلت الأغنية في الدرج لمدة حوالي 10-12 سنة لحتى قدمها الموسيقار في أواخر التسعينات بصوته. بسبب شوية تبحبش أكتر ما بين شرايط التسجيلات القديمة، شريك عبد الوهاب في صوت الفن بلاقي تسجيل ومنه بيطلع أغنية من غير ليل. شو الكواليس؟ تعال نسمع.
1: كانوا هم عاملين شركة صوت الفن، محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومن الأستاذ مجدي العمروسي.
2: طبعا
1: الأستاذ مجدي العمروسي هو اللي جه عرض عليه الفكرة دي، عشان هو كان بيدور في حاجات وشرايط وكده، ولقى الشريط اللي محمد عبد الوهاب كان بيحفظ عبد الحليم حافظ أغنية من غير ليل
2: قبل سفريته الأخيرة.
1: بالظبط. وكانوا شغالين على اللحن وخلاص وهيعملوا الأغنية وكده، ووقفت ولقوا الشريط ده، فعرض عليه الفكرة إنهم يجيبوا فرقة ويعزفوا اللحن ويركبوا عليه. كان أيامها بقى التكنولوجيا تقدمت، احنا بنتكلم في سنة 89، ويركبوا عليه الصوت ده، ينضفوه كده ويركبوا عليه. طبعا هو في الأول كان شايف إن الموضوع حاجة يعني فكرة غريبة جدا، بس في الآخر وافق ونجحت القصة.
0: تحية لكل مستمعينا اللي بلشوا يبعتوا لي على واتساب راديو الناس. وبدي أخص بالذكر مستمعتنا انتصار أبو ريا، كأنك في بالي من غير ليه هي أول أغاني كونسرت، وهي عبارة عن عصارة سنين للفن والموسيقى وثقافات مختلفة واختلافات كتير تعرض لها موسيقار الأجيال، كانت نتيجة بآخر أغنية يقدمها للوطن العربي من غير ليه. فلسفة من خلال كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، كأنها رقصة التانجو الأخيرة، خلينا نسميها هيك، لأخطاب الأغنية العربية الكلاسيكية. وإذا كمان بدي أشارك عبد الحليم حافظ، لأنه كمان جزء من صوته موجود فيها.
3: بقت الدنيا غرام وأنا جنبك، بحلم واصحى وأعيش على حبك حتى في عز عذابي.
4: أمي كانت بالجبال جايبة حملة الحطى، جدة مدرسة الحنطة على البيضاء،
0: من غير ليه. هذا كان عن غريب الأسمر قبل وفاته قرأ الكلمات.
4: بنالة شفتك يا جفلي على البيضاء طالية،
0: اللي عالجوا منها صوت محمد عبد الوهاب ومنها طلع تسجيل
5: الدنيا بحالها، وعنده رؤية للفنان
0: في الصيغة الأخيرة في العام 1980.
5: فهم من حق بليغ حمدي.
0: لفتني قديش مهم لعبد الوهاب الكلمة وقديش بحسها وبعيشها بالنغم. حتى إسا رح نسمع كيف مرن عبد الحليم حافظ على اللحن، كمان علم التناغم في الكلام بالذات في المقطع اللي بقول فيه: ولقيت بيتي بعد الغربة، قلبك ده وعيونك دي، ولقيت روحي في أحضان قلبك، بحلم واصحى وعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك. عارف ليه؟ من غير ليه. يا حبيبي بحبك. تعال نسمعها بصوت عبد الحليم وعبد الوهاب.

0: الرحل مرد على حب عارف ليه
1: ليه
0: ليه في ضيعه حتى عند عذابي بحبك
1: كلمة حلوة جميلة ليه
0: بحلى مرضحة وعيد على حبنا حتى تعد عذابي بحبك عارف ليه

0: حلوة دي. وانت ما هتجيلي في المشاورة والبتاع ده لسه لما لسه يعني انا مانيش عاوز على طول عارف من لين يعني لو طلعت على طول من
1: دي بسيطك مش عن حبك عاد
0: لكن
1: نسيت تتنسى تعيش على حبك.

عارف ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك ولا أروع من هيك. وهي بروفا كانت ما بين عبد الحليم وعبد الوهاب لما كان يمرنوا على الأغنية، ما كانش بعد مكشف إنه بعد 10 أو 12 سنة من وجودها في الدرج عقولة المصريين ترجع وبتطلع للنور بصوت عبد الوهاب اللي كان في البروفا. تذكروا تقنية مجنونة كانت بوقتها إنه تستخدم صوت وتنظفه وتعالج الصوت، صوت عبد الوهاب وبالقوة. بيقولوا حتى إنه عمر خليل اللي هو حفيد عبد الوهاب بيحكي إنه ما كانش موافق عبد الوهاب عن هاي الخطوة، بس أقنعوه. تعال روح نسمعها بصوت من الأحلام بصراحة، والليلة هي ليلة الأحلام هيك سموها. أمل ماهر راح تسمعنا من غير ليه بصوتها. راح نسمع من غير ليه، زي ما قلت عبارة عن فلسفة في الكلمات، عبقرية باللحن. أمل ماهر راح تغنيها، اسمه توزيع الكمانجات ما بين اللاين الأساسي والسكوندو كمانجات، واللاين الثالث اللي هو عبارة عن الصوت الغليظ. اسمعوا أوركسترا

عم تتخيلوا معي كل هاي مقدمة موسيقية لآخر أغنية قدمها عبد الوهاب من غير ليه، رح نسمعها بصوت أمل ماهر بليلة من الأحلام في موسم جدة بالعام 2024.

بحبك. أمل ماهر، عارف ليه من غير ليه؟ رح نكمل المقطع الثاني. تحيات لمستمعتنا انتصار. تحية لكل من عم بسمعنا من الشمال، مستمعتنا فيفيان من بيت لحم، شرفتينا. ولكل من طلب كل دا كان ليه رح نسمع بعد شوي. اسمع البيانو. شويكو عصارة سنين من الفن وثقافات مختلفة، موسيقار الأجيال بيختم مسيرته الفنية يمكن بهالأغنية. يمكن صوته رحل عنا ذهب، بس صوته هو من ذهب، موجود معنا في وجداننا وبأغاني نسمعها في كونسرت. تعال نكمل مع أمل ماهر أنا وإنتو. يلا

0: Koncert na hali Jasmarzyni.
1: كملين انا وانتو مع كمان اغنية كنا من غير ليه لسه مع اغنية كل ده كان ليه بس قبل رح نسمع انا وياكو عن محبة فنانين لبنان لموسيقار الاجيال مش صدفة بقول فنانين لبنان عمالقة لبنان الكل كان يحبه بعتوا سلامات وتحية لروحه وديع الصافي وكواليس مقام النهواند بينه وبين عبد الوهاب بس كمان مين اللي عرف وديع الصافي على محمد عبد الوهاب نقول بدران والد الفنان نور الهدى في أوائل الأربعينيات وصلوا لعبد الوهاب في منطقة اسمها التوفيقية وصلوا عنده وهناك صار التعارف تعال نسمع من وديع الصافي
2: قال له بدي سبعك على هالصوت بحيئتك ما شفت منه على الطريقة المزرعانية الله يرحمه
3: خجلني عورني يعني
2: عبد الوهاب عرب عبد الوهاب قال له استاذ تمام بس سماني حاجة يا استاذ عامل لي قلت له انا مش استاذ لسه اي قال لي حافظ حاجة من حاجاتي يعني انا حافظ له شيء من قلت له كان طالع الفن جديد سمعت بالهرم
4: ايوه
2: عيان ملك فاروق
4: اللي بدعت الفنون
2: وفوق ومتو انا هذا حفظت المطلع فيها انا لو ما لحقت
4: الدنيا ليل
2: قال لي الدنيا ليل
4: والنجوم طالعه
2: طلعت نور ورا أيوة. حفظت احسن من عبد الوهاب ورحمة عبد الوهاب الله يرحمه هو وعايش لسه في معنى لانه هذا ما بموت عبد الوهاب وبولسو ما بموت انا سأل عدلي اياها 12 مرة الدنيا ليل والنجوم طلعت ينور 12 مرة قلت له ليه قال لي بس حب يسمع حاجة انا ما قلتهاش سامع حاجة ما قلتهاش
1: هاي كانت محبة وديع الصافي لعبد الوهاب وعبد الوهاب لوديع الصافي في كمان مقابلة وديع الصافي بيشرح كواليس موال قدمه على مقام النهواند بقوله انت دمرت النهواند من كتر محب التليل فيه والتناغم فيه تحيات كمان لمستمعنا دائما على السمع غسان تطور بحكي لي انه وديع الصافي غنى لعبد الوهاب كتير وابدع ب يا وابور قل لي رايح على فين ان شاء الله بنقدر نسمع من هون لاخر هالساعة مستمعنا غسان تشرفت فيك بس كمان لما نسأل ملحم بركات عن موضوع كمان كواليس محبته لعبد الوهاب تعال نسمع
5: كنا نحن نحلم بشيء اسمه عبد الوهاب كنا

0: صغار. حتى الوالد عندي، والدي قال لي اللي بك تعمل فنان، قلت له انا، قال لي في عبد الوهاب الكون بك تعمل فنان، لك قديش كانوا مخوفيننا من هالكلمة هادي. قلت بديش اتراجع ورا كلمة والدي، قال لي بك تعمل فنان وفي عبد الوهاب. نزلت على السكت على المعهد الموسيقى، ضلت 4 سنين ادرس، كنت خبي الكتب تبعي بس اطلع على البيت، في عنا هيك قدام البيت جنينة، عبي الحجر وحط الكتب تحت حتى ما يعرف بيي انه عم بدرس موسيقى. ما بده، قال لي في عبد الوهاب بدك تعمل فنان،
1: في عبد الوهاب بدك تعمل فنان. هذا كان والد ملحم بركات لما عرف انه ابنه بده يصير مطرب بده يعمل فنان. راح نروح ونسمع انا وياكم اجمل اغاني عبد الوهاب واكثر انتشار. كل ده كان ليه؟ اسمع بصوت صابر الرباعي. كلمة الشعر مأمون الشناوي، ألحان طبعا وغناء عبد الوهاب، طبعا غناها بصوت من ذهب، ولو انه ذهب ما عاد بناتنا، صابر من حفل تكريم ألحانه أعادوا لنا لأنه من ذهب.

طب الرباعي بيحكي بكواليس هيك بداية مشواره الفن حتى قبل أول ما عائلته تعرفت على صوته والدته بالذات. وأنا تعلمت الفن من والدتي اللي كانت تسمع عبد الوهاب. أغلبية الفنانين في العالم العربي النجوم كانوا يسمع عبد الوهاب. مدرسة موسيقار الأجيال.

الأوركسترا مرافقة لصوت صابر الرباعي في أغنية كل دا كان ليه. ولكل من بيسألني ليه ما بنسمع بصوت عبد الوهاب بنفسه، أكيد إحنا بنتشرف نسمعه بكل هالساعة ومش بس بهالساعة، لكن لأنه كونسرت هو جزء من تكريمنا لهالعمالقة، ولما بنلاقي صوت وأداء مثل صابر الرباعي أكيد هذا بزيد جمالا على الأغنية.

0: هذا صاب الرباعي كل ده كان ليه بعد ما كنا مع أول محطاتنا من غير ليه. الكلمات للشاعر مأمون الشناوي رجعنا وعدنا الأغنية حتى نسمعها بصوت صاب الرباعي بأجمل صورة لإلها من خلال حفل موسيقى الأجيال تكريم ألحانه. مكملين في كونسرت أنا وإنتو وصابر وصبروا علي بعد شوي من أجمل قصائد عبد الوهاب اللي غناها.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وقبل ما نكمل شوي تحيات لكل مين عم بسمعنا. أكيد أجمل تحية للصديقة والزميلة منى حمد. نقول لك كل سنة وانت سالمة عقبال 120 سنة مع كتير كتير فن صحة وسعادة وسلامة.

لك لزوجك عقبال 120 سنة يا منى. كمان تحية لمستمعنا غسان تطور، تحية كمان لمستمعتنا فيروز، تحية لزوجها. طلبت قصيدة رح نسمعها، وعدت بالمفاجأة ورح نسمع القصيدة بصوت ولا الجندي اللي بتغني مضناك. أعظم قصائد الشاعر أحمد شوقي، وألحان طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغناؤه صوت الفنان اللبناني ولا الجندي بنت عكار في شمال لبنان. ولا الجندي على فكرة من اكتشاف الفنان غسان الرحباني ابن الراحل ياسر الرحباني، مش صدفة عم بحكي هالمعلومة، لأنه لما بنقول فرخ البط عوام يعني غسان ابن ياسر الرحباني، هذا موسيقي رائع وهذا موسيقي رائع، أكيد الأصوات اللي راح يكتشفوها كمان رائعة. طيب طلع علينا نسمع ولا الجندي بتغني قصيدة أحمد شوقي مضناك، تعال نسمعها ونستمتع فيها.

0: ولاء الجندي مطناك.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: على وين الدرب مكملين؟ ما بينفع هيك حلقة ببصمة موسيقى ونغمات وألحان وأغاني موسيقى الرجال عبد الوهاب بدون لقاء السحاب؟ معقول؟ لا مش معقول. كمان تحفة من متحف الموسيقار، موسيقار أجيالنا، من لقاء السحاب بالعام 1964 ما بينه وبين الشرق بكوكبه أم كلثوم، أغنية أنت عمري، العمل التاريخي لكلمات الشاعر أحمد شفيق كامل، ويعد هذا التعاون أول لحن بقدمه عبد الوهاب لأم كلثوم بعد قطيعة فنية استمرت لها كتير سنين. أما فكرة اللقاء كانت برغبة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللي قرر بجلسة يطلب منها تغني من ألحان محمد عبد الوهاب، وهذا اللي صار. أما عن سر كلمات الأغنية، أحمد شفيق كامل كتب القصيدة، قصيدة أنت عمري، بالأساس لغني عبد الوهاب، بس بعد ما سجلها بصوته بالفعل كالعادة بروفا، سجلها مشان يحفظها، صدر إعلان لقاء السحاب، نازل عن الأغنية عبد الوهاب وعن اللحن لأم كلثوم مع تغيير بسيط في الكلام حبة واللحن حبة. أما في 6 فبراير عام 1964 غنت أم كلثوم أنت عمري تكريما لروحها ولروح الموسيقار ولكل مين اجتهد للقاء السحاب. رح نسمع بصوت، بصراحة صوت مهندس واسمه ماجد، بالذات رح نسمع البيت اللي بتقول فيه أم كلثوم يا أغلى من أيامي، بصوت ماجد المهندس رح يهندس لنا الصوت ونسلطن على صوته.

كمان تحيات لكل من عم بسمعنا. شكرا يا فيروز انك واثقة باختياراتي. انا منك وانتو مني، اختياراتنا سوا مع بعض. هو الجمال بحد ذاته انه جمال فني ونقطع السطر. مكملين انا وياكم مع ماجد المهندس. يلا

0: اللي شفته قبل ما اشوفك عينيا
1: عيني
0: كل مين حابب يسمع كواليس كانت ما بين عبد الوهاب ما بين مفيد فوزي الإعلامي المصري

0: حكاله عن موسيقي ملحن مؤلف موسيقي فرانس شوبرت النمساوي. بقول لك ازاي بيألفه كده. رح نسمع بعد شوي عشان نعرف يعني عبد الوهاب مستواه العالي في الموسيقى، قدرته وثقافته الموسيقية العالية، درس كلاسيكيات العصور الوسطى، طلعوا لأنه بتحف فنية بعد ما بنسمعها لليوم.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: اسمعوا.

0: عم مجد
1: ايه ده بيألفوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ يا سنانيلك والله ليلة كبيرة في لحظة

عبد الوهاب ما قدرش يعبر عن النقل في الموسيقى للموسيقي فرانس شوبرت إلا بكلمتين جاتنا نيلة. جميل إنه التعبير مرات في الموسيقى حاجة نعبر في الكلام، ممكن نعبر بس في النغمات والموسيقى. على أنغام فرانس شوبرت رح نروح لنغمات نشد الفن. ما تستغربوا عم نسمع ونشد الفن بصيغة الـ AI الذكاء الاصطناعي، لما مندخله ذكاء بشري هيك بصير المنتوج.

0: الفن دنيا جميلة. على أنغامها رح نروح لكمان أغنية، ما خلصناش بعد، بالعكس حلقة مليان هيك بين الموسيقى وبين الثقافة الغربية والثقافة الشرقية، جمعنا إياها عراب الموسيقى العربية مستقر الأجيال محمد عبد الوهاب. نروح لأغنية خلطها ما بين الشرقي والغربي، جفنه علم الغزل، هالأغنية من كلمات الشاعر الأخطل الصغير وضمن أغاني فيلم الوردة البيضاء، وهون أول فيلم بيمثل فيه محمد عبد الوهاب، وثاني الأفلام المصرية الغنائية بعد فيلم باسم أنشودة الفؤاد. عبد الوهاب كان يسجل أغاني فيلم الوردة البيضاء في برلين، انتهى من كل التسجيلات وأغلب العازفين رجعوا لمصر. فجأة توصل لعبد الوهاب رسالة مباشرة من مين؟ من شاعر بشار الخوري الأخطر الصغير، مكتوب فيها قصيدتين، جفنه علم الغزل والهوى والشباب. لما قرأهن لحن القصائد التنتين، قرر أن تكون قصيدة جفنه علم الغزل واحدة من أغاني فيلم الوردة البيضاء. وهون الفيلم إيقاع الرومبا مقام العجم سجلها في يوم واحد، والتسجيل كان مع أقل عدد من العازفين. حمل محمد عبد الوهاب الأسطواني وسافر فيها لوين؟ على باريس. ليش باريس؟ لأن المخرج محمد كريم كان عم بيشتغل على مونتاج الفيلم، وأصر عبد الوهاب إنه يصورها في باريس وتكون ضمن فيلم الوردة البيضاء. صورها في حديقة باريس معروفة كتير، وعملها بصيغة البلاي باك. إذا متذكرين البلاي باك هو آلية معينة ممكن يحرك الشفاف على موسيقى موجودة مسجلة بسمعها على جنب، وهيك سوى عبد الوهاب. طيب، عن إيقاع الرومبا وقصة إيقاع الرومبا في الأغنية تعال نسمع.
1: هو عارف على النوتة هم عندهم
2: طبعا
1: علميا ان مثلا الرومبا دي مثلا اثنين واربعة مثلا او اثنين متاع. طب يا سيدي عاملها اثنين وثلاثة
2: لا
1: مستحيل يا خواجة فاضل، ما فيش فايدة ابدا في هذا الرجل. طيب اعمل ايه؟ انا هموت، عاوز اعمل انا الرومبا دي هموت. فكرت قلت اعمل ايه؟ امسكها انا وبلاش عود. رحت ماسكها وقاعد قصاد الميكروفون. طبعا المفروض علميا ان هذا المراكاز
2: يبقى
1: يقعد في اخر الغرفه مش قصاد الميكروفون، يعني كل واحد يقعد في مكانه، فده مش مكان المراكز، ده مكان الصوت اللي انا بغني فيه. فالمراكز ده غطى صوتي. قال لي نو شوف انا بقى ده. طب اعمل ايه يا خواجه؟ طب اضربها بشويش مش مقدرش. ففكرت قلت له للشخص اللي كان معايا يعني، قلت له تقدر تروح الاوتيل وتجيب لي بطانيه؟ قال لي ليه انت بردان؟ قلت له لا انا عاوز اغني. قال لي طب وايه غلاسه البطانيه من المغنم؟ قلت له بس مالكش دعوه هذا. فجاب البطانيه قلت له الفني. الفك ازاي يا ابني؟ قلت له معلش. رحت حاطط ايديا كده قلت له الفني لفني. وقفت قعدت توقعت حل الميكروفون، عملت برضه تك تك تك. قال لي لا لسه برضه قوي يعني ريس الدبنيه. قلت له طب روح هات لي بطانيه ثاني. راح جاب لي بطانيه ثاني ولفني بقيت معقول.

علاء نغام عبد الوهاب وقصيدة الأخطل الصغير جفنه علم الغزل وصوت صابر الرباعي. اترككم تستمتعوا فيه. لكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة؟ ببساطة اللي بفهمها كل الناس. نشوفكم على خير في مواعيدنا القادمة من كونسرت. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتحديد.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

أنا أحبك كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف.

ننسى الحب يوم يقابلني خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني

على الفرحك على الجرحك.